راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة. كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شيء تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا وحياكم الله في هذه الحلقة بمجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم. ايضا مستمعينا الكرام راح اكون معكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم واهلا بكل من انضم لنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وايضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الاهل بكم مستمعينا وين ما تكونوا، نرحب بكم اجمل ترحيب في هذه الحلقه، ونبدا برنامجنا بحاله الطقس المتوقعه لهذه الايام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار وتصاعدا للغبار وتباينا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الجبلية. درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية. وتابع البيان لأن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 32، في المثنى وميسان 34، ذي قار والبصرة 35. وأضاف إلى أن طقس يوم غد بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى أكثر من 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حذرت دراسة مستمعينا الكرام من مخاطر استخدام الجوال بوضعية خاطئة لفترات طويلة لما يسببه من ضغط، وأيضا يسبب ضغط كبير على الرقبة والعمود الفقري، وأيضا الانحناء للأمام يزيد الضغط على الرقبة من 5 كيلو إلى 27 كيلوغرام، وأيضا ضرورة رفع الجوال لمستوى النظر لتقليل الإجهاد والوقاية من آلام الرقبة والعمود الفقري.

نعم مستمعينا الكرام، لماذا لا تشبه حكة الوجه في أي مكان آخر في أجسادنا؟ وهذا اكتشاف نظام حسي خاص بالرأس والوجه يجعل التهيج أشد حدة، لذلك يمتلك الوجه مسارات عصبية خاصة تختلف تماما عن باقي أعضاء الجسم، وأيضا في الوجه فقط يشعر الدماغ بالحكة والألم معا في وقت واحد، ما يضاعف الإحساس بالضيق. هذا التداخل يجعل حكة الوجه أشد حدة وإزعاجاً.

التوتر المزمن يرفع خطر إصابتك بجلطة القلب بنسبة 60%، وأيضا حافظ على هدوءك لسلامة شرايينك ودماغك. لذلك التوتر المزمن يعتبر عدوا لقلبك، وأيضا يضع القلب في حالة طوارئ دائمة ويؤذي الدماغ والقولون، وبالتالي أيضا يرفع هرمون الكورتيزول هرمون القلق والتوتر، ما يزيد من لزوجة الدم ويهيج الشرايين. النتيجة هي ارتفاع احتمالية الإصابة بجلطات القلب بنسبة تصل إلى 60%.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكد وزير النفط بأن الوزارة تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وفيما أشار إلى وضع خطط لتفعيل الحقول الغازية لتقليل الاستيراد. وأيضا قال إلى أنه توقف التصدير يمثل مشكلة كبيرة لأن جزءا من الإنتاج النفطي يعتمد بشكل أساسي على عمليات التصدير، معربا عن أمله بانتهاء الحرب في المنطقة خلال الأيام المقبلة لعودة الطاقات الإنتاجية إلى مستوياتها السابقة. وأوضح إلى أنه لا يوجد غاز من دون نفط، وأن الخطط المستقبلية للوزارة أيضا تركز على تفعيل الحقول الغازية، منها حقل عكاز وحقل المنصورية، إضافة إلى الملحقين الخامس والسادس، مشيرا إلى أن العراق يمتلك حقولا واعدة بالغاز. وأضاف إلى أن الوزارة تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، وأيضا مؤكدا إلى أن ذلك يعتمد أيضا على استقرار البيئة الإقليمية. وأشار إلى أن وزارة النفط مستمرة في دعم المحطات الكهربائية خلال الفترة الحالية، سواء عبر تجهيز الغاز أو أنواع الوقود الأخرى مثل النفط الأسود والنفط الخام، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة في هذا الملف.

0: أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهايات الموسم الحالي. وقال برشلونة في منشور على منصة إكس: جاء كنجم ويرحل كأسطورة. وأضاف النادي متحدثا عن لاعبه ليفاندوفسكي 37 عاما: شكرا ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظة سحرية أثناء ارتداء القميص، وستبقى برشلونيا للأبد. وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في يوليو 2022، ولعب المهاجم البولندي الدولي 191 مباراة بقميص برشلونة، وأيضا سجل خلالها 119 هدفا وصنع 24 هدفا.
1: الشوط الثاني ويا له من ليفاندوفسكي يسجل سادس اهدافه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من على هوا راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع سيتحدث عن هل يمكن تغيير طريقة تفكيرك وعقلك. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت لبنى الفضل، نستمع معا ولنعود، كونوا معنا.
1: هل يمكن أن تتغير عقلية الإنسان؟ عقلية الإنسان وصورته عن قدرته يمكن أن تتغير، فأصحاب العقلية الثابتة يمكنهم تغيير حالهم، وكذلك من الممكن لأصحاب العقلية النامية أن تضربهم الصعاب بشدة وتفقدهم شعلة نشاطهم للحظات أو لفترة، وجميعنا يمر بين الحالتين. فذو العقلية الثابتة قد تأتيهم همة استثنائية تلهمهم التغيير في أمر محدد أو لوقت معين، فإن علم تكوين الخلايا العصبية يشير إلى أنه من الممكن إنشاء خلايا عصبية تعمل على تحسين مهارات الذاكرة والمهارات الفكرية حتى مع كبار السن. ويمكنك تغيير طريقة تفكيرك وقدراتك، ولا سيما السمات الذاتية مثل الذكاء. كيف يتصرف ذوي العقلية النامية مقابل ذوي العقلية الثابتة؟ العقلية الثابتة قد تؤثر على المجتمع سلباً، بينما العقلية النامية قد تساهم إيجابياً. فمعلمة بعقلية متحجرة ستتعامل مع طلابها على أن قدراتهم ثابتة وعلى أنهم أذكياء وموهوبون أو دون ذلك، ولا شيء يمكن فعله لتغييرهم، فيظل الطالب الضعيف لا يؤمن أن بإمكانه التقدم، بينما معلمة بعقلية نامية ستسعى وتحتفي بكل نجاح صغيراً كان أو كبيراً، وستشعر الطلاب بالراحة في الإجابة وعدم الخوف من الخطأ، فيخرجون من تحتها متقدمين واثقين عندهم أمل في المستقبل. مسؤول في الجيش بعقلية ثابتة سيغضب إذا اقترح عليه من هو أدنى منه رتبة طريقة أو خطة مختلفة عما رآه أو عن المعتاد، لأنه يعتبرها إهانة لشخصه ولخبرته العسكرية، بينما قائد بعقلية نامية قد يكافئ صاحب الفكرة فيحفز ذلك كل من بالجيش للتفكير خارج الصندوق، ويشعرهم بالانتماء مما يعلي من الدولة بأسرها. تغيير طريقة التفكير للأفضل هو من المعارك اليومية التي يجب على البشر خوضها، وهو في نفس الوقت من أصعبها وأدقها، وتستلزم أدوات من التعلم والعمل والصبر والمثابرة. لكن في النهاية هذا هو الفرق بين شخص يصل لهدفه وآخر يتذرع بالأعذار عند كل مطب في الطريق. فكما تقول ديبي ميلمان، وهي كاتبة ومعلمة وفنانة أمريكية، إذا حلمت بالقليل فإن القليل هو ما تستحقه بلا شك.

شكرا لك لبنى. أكيد راح نرجع للحديث حول هذا الموضوع. هذه رسالة أيضا جميلة وصلتنا أيضا من أصدقائنا الفنانين الرائعين الأساتذة الفنان يوسف صلاح الدين وأيضا الفنان يوسف الحجاج وأيضا الفنان الأستاذ محمود شاكر. تحياتنا لكم أصدقائنا، أكيد نتشرف بكم أساتذة النشاط المدرسي بسماعكم لمحطتنا بشكل دائم، ويعني هنوني بمناسبة عيد ميلادي، فشكرا جزيلا لكم وجان البارحة، فممتن لهذه المحبة، وإن شاء الله دائما أن أيامكم تكون سعادة وخير ومحبة.

نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم بالعودة إلى موضوع هل يمكن أن تتغير طريقة التفكير. فطريقة التفكير هي أكيد ما تكون قالب ثابت، وأيضا يعني ولدنا به ممكن تكون أيضا تتغير بمرور الوقت وبمرور أيضا السنوات، بل هي أشبه بالعضلة اللي يمكن إعادة تشكيلها وتدريبها طوال الحياة. وأيضا بعلم النفس يعرف هذا المفهوم بالمرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على خلق مسارات عصبية جديدة بناء على التجارب والتعلم والممارسات اليومية. لذلك إذا كنت ترغب في طريقة تغيير يعني تفكيرك، سواء التخلص من السلبية أو يعني حتى شوية أنه يكون تفكير أكثر مرونة وتحليلا، يفترض أنه يكون زيارة الوعي الذاتي، مراقبة الأفكار في الخطوة الأولى لتغيير، يعني هي أن تلاحظ كيف تفكر الآن. حاول تراقب الحوار الداخلي الذي تديره مع نفسك، وأيضا عندما تواجه مشكلة اسأل نفسك هل أنت يعني تركز على المشكلة أم على الحل. هي هذه من الأمور المهمة جدا. أيضا كتابة الأفكار لتدوين اليومي، هذه راح تساعدك على رؤية نمط تفكيرك من الخارج كطرف محايد. وأيضا يعني تبني عقلية النمو، لأن هذا المفهوم اللي يعني طورته عالمة النفس يعني يفرق بين عقليتين، العقلية الثابتة وعقلية النمو. العقلية الثابتة هي تعتقد إلى أن الذكاء والموهبة هما صفتان ثابتتان لا تتغيران، مثل أنا أفهم بكل شيء ولم أو لن أفهم شيء، هذه مشكلة يعني ممكن تكون. وأيضا عقلية النمو أنه ترى الأخطاء والتحديات فرصا للتعلم، وبمجرد أيضا تحويل الكلمة من لا أستطيع إلى كيف يمكنني أن أتعلم، فتبدي تتغير شوية طريقة التفكير. أيضا إعادة الهيكلية المعرفية، وهذه التقنية مستوحاة من العلاج المعرفي السلوكي، وتعتمد أيضا على تحدي الأفكار التلقائية غير الواقعية، وأيضا التعميم اللامحدود، يعني تحويل موقف عابر إلى يعني حكم عام. وأيضا يعني التغيير أنه تتواجه الفكرة بسؤال منطقي وثم تعيد صياغته لتكون يعني ممكن أفضل. بالتالي التغيير البيئة المدخلات، هذه من الأمور اللي تغذي العقل، لأنه يعني الأشخاص المحيطين بنا يأثرون على طريقة تفكيرنا بشكل مباشر. قضاء الوقت مع أشخاص إيجابيين أو عقلانيين ينعكس علينا بشكل مباشر. أيضا المحتوى اللي نشوفه اللي نقرأ، يعني الكتب، الإذاعة اللي نسمعها، البودكاست اللي نسمعه، اليوتيوب اللي نشوفه، وغيرها أيضا محطات الأخبار وما شابه، فهذه كلها يعني وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تشكل الوعي وتختار المدخلات اللي يعني تحفز التفكير العميق والمنطق. وأيضا ممارسة التجارب الجديدة والتحديات، الدماغ أيضا يتكاسل عندما يكرر نفس الروتين لفتح مسارات تفكير جديدة. حاول تتعلم مهارة جديدة يعني خارج مجال تخصصك، مثل تتعلم لغة معينة، تتعلم العزف على آلة موسيقية، برمجة، فنون، يعني هذه الأمور شوية مهارات حلوة ممكن أنه مو كثير يعني يدخل بيها يعني. فاستمع لآراء أيضا تخالف قناعاتك، وحاول أيضا فهم وجهة نظر الطرف الآخر دون إطلاق أحكام مسبقة. وهي مشكلتنا اللي جاي تصير بكثير من النقاشات في السوشيال ميديا، في الواقع، في الدوامات، في أي مكان. يعني الناس ما صارت تتقبل الآخر، يعني لو تصير وياي من ضمن يعني طريقة تفكيرنا وأفكارنا اللي احنا نسولف بيها، لو أنت معناتها ضدي، فماكو يعني احترام لوجهة الطرف الآخر.

كشفت دراسة حديثة عن أن تعديلا بسيطا في النظام الغذائي قد يساهم في تقليل العمر البيولوجي ما يصل أيضا إلى نحو 4 سنوات، وذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرا واحدا. وأوضحت الدراسة أن تعديل النظام الغذائي عبر تقليل الدهون والاعتماد بشكل أكبر على الأطعمة النباتية قد يعكس الشيخوخة البيولوجية فعلا. إذن يعني ممكن تكون هذه الدراسة تفيد البعض اللي يحب يبحث دائما عن شكل وأيضا يكون أقل وعمر أقل نحو 4 سنوات، يعني فرق عن عمرك الحقيقي. فبالتالي عليك أن يعني تتبع هذه التفاصيل.

أشار باحثون إلى أن أكثر من 100 شخص لم يعانوا من أمراض خطيرة مثل السكري أو السرطان أو أمراض الكبد، تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عاما على مدى 4 أسابيع، حيث رصدوا 20 مؤشرا حيويا في أجسام المشاركين، من بينها مستويات الكوليسترول والإنسولين وأيضا ضغط الدم، بهدف قياس ما يعرف بالعمر البيولوجي، وهو أيضا العمر المرتبط بصحة الخلايا ووظائف الجسم، والذي قد يختلف عن العمر الزمني الحقيقي. وتم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى نظامين غذائيين. الأول نظام غذائي متنوع يتكون من نحو 50% من مصادر حيوانية و 50% من مصادر نباتية، بينما اعتمد الثاني على نظام شبه نباتي يغلب عليه الطعام النباتي. كما أيضا قسم المشاركون إلى مجموعات فرعية وفقا لنسبة الدهون أو الكربوهيدرات في غذائهم، ما أتاح مقارنة أيضا أو مقارنة التأثير على هذه الأنماط الغذائية المختلفة على المؤشرات الصحية.

وأظهرت النتائج الآن النظام الغذائي المتنوع الغني بالكربوهيدرات كان الأكثر تأثيرا، حيث بدأ المشاركون فيه أصغر بيولوجيا بنحو 4 سنوات مقارنة بمن اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالدهون. وكما تبين لأن من اتبعوا النظام شبه النباتي كانوا أصغر بيولوجيا بنحو 3 سنوات تقريبا مقارنة بالمجموعات الأخرى. ويرجح الباحثون لأن السبب يعود إلى اعتماد هذه الأنظمة على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكورتيزول، وأيضا بالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب. ولاحظ الباحثون نهاية التجربة لأن المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا عالي الدهون لم تشهد تغيرات تذكر في العمر البيولوجي، بينما سجلت المجموعات الأخرى انخفاضا أو أيضا انخفاضات متفاوتة كان أكبرها في المجموعة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة. وأكد الباحثون إلى أن هذه النتائج مشجعة لكنها قصيرة المدى، وتحتاج إلى المزيد من الدراسات طويلة الأمد لتأكيد تأثير هذه الأنظمة الغذائية على الصحة العامة وتقليل مخاطر أمراض الشيخوخة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من الهوا راديو تايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن مفاهيم غائبة في الشؤون الزوجية. تفاصيل نسمعها أكثر بصوت شهلة محمد ولنا عودة.
1: مفاهيم غائبة في الشؤون الزوجية. كثيرة هي الحالات التي أضحى فيها الحب بعد الزواج سهلاً ممتنعاً في هذا الزمن الصعب، فلا تمضي فترة وجيزة على الزواج إلا وقد برزت الاختلافات على السطح، واتخذت صورة خلافات ونرفزات ونزاعات وعناد وتكابر، وفي حالات كثيرة يكون الطلاق هو الفيصل، وبات هذا الأمر يشكل ظاهرة مجتمعية خطيرة تشمل كافة طبقات المجتمع، وتلقي بتبعاتها على النفوس من اضطراب وحزن وانكسار وخسائر، وتكون معاناة المرأة أكبر بلا شك مقارنة بالرجل. أما الطفل الذي ينتجه هذا الزواج فهو الضحية الأكبر بحكم عمره اليافع وقلبه اليانع الذي لا يفقه من الحياة إلا الحضن المشترك لأبويه ودفء الأسرة العاطفي الذي هو الأساس لنموه الجسمي والعقلي والنفسي السليم، فإذا به مشتت منذهل للحدث ويقصر عقله الصغير عن شرح معاناته، وقد يخرج إلى المجتمع بشخصية معقدة تؤثر سلباً في محيطها. هناك مفاهيم مهمة غائبة في الشؤون الزوجية يجب أن يدركها الطرفان المقبلان على الزواج من أجل إنجاحه، وأبرزها: أولاً، كيف يفهم كل من الزوجين حقوقه وواجباته ومسؤولياته؟ ثانياً، فهم سيكولوجية الرجل والمرأة والاختلافات بينهم وما ينتج عن ذلك من اختلاف منهجية التفكير والكلام ليتم على أساسها التفاهم والحوار واتخاذ القرارات. ثالثاً، معرفة أنماط الشخصيات لفهم نمط شخصية الشريك وطريقة التعامل معه. رابعاً، تعلم فن التقبل للشريك وفق لبيئته وطباعه وقناعاته. خامساً، فهم معاني التقدير والاحترام بين الزوجين وتفاصيلها، فلا يتخذ أحدهما نفسه محوراً ويلزم الآخر أن يدور حوله كما يريد هو. سادساً، معرفة طبيعة الاحتياجات النفسية والعاطفية للشريك واختلاف ذلك بين الرجل والمرأة. سابعاً، تعلم فن إدارة الخلافات واحتوائها بدلاً من تصعيدها. كم نتمنى أن يولي أعزاؤنا الشباب والفتيات كل الاهتمام بهذا الموضوع الجوهري، بل ليته يغدو شرطاً لازماً لإتمام عقد الزواج، شأنه شأن الشهادة الدراسية العلمية التي تؤهل للوظيفة الملائمة والإتقان فيها. فقد انخفضت نسبة الطلاق في إحدى الدول الآسيوية عند تطبيقها ذلك بفرض القانون، فلا يتم عقد الزواج إلا بشهادة اجتياز دورة في فن التعامل الزوجي. هذه الوسائل ترسم خارطة طريق للمعالم والخطوات العلمية والعملية للرشد الزوجي، بل هي من أعظم استثمارات الحياة، ودونها تأتي بقية المشاريع الأخرى، وحري بطالب الزواج أن يتعلمها ليمضي في دروب زوجية آمنة.

إذن يعني ممكن أنه يختزل أو يختزل الزواج غالبا في الاستقرار المادي والاجتماعي، أو ينظر إليه عبر عدسات الرومانسية الحالمة، أو يعني تسوقها الدراما، لكن خلف هذه القشور هناك منظومة نفسية فكرية عميقة تتطلب وعيا استثنائيا للأسف يعني جاي تأثر بشكل كبير جدا. يعني المسلسلات أو يعني المسلسلات في فترة معينة، لكن اليوم السوشيال ميديا يؤثر بشكل كبير على يعني المتزوجين حديثا، على الشباب الصغار المراهقين أيضا، في طريقة يعني تفكير، في طريقة يعني أخذ نمط معين، في حتى في تصميم يعني الأعراس، وفي تصميم تفاصيل معينة للفساتين والإكسسوارات والميك اب وغيرها أيضا من الأمور، والتصوير وطريقة تقديم يعني هذه الحلويات وغيرها، يعني هواي تفاصيل تغيرت بشكل كبير جدا، وصارت أيضا يعني كلها تجارية أنه يعني بيها فلوس يعني. بالتالي ممكن رح يعني البعض يكون الموضوع شوية صعب عليه، مو سهل يعني. فهناك يعني مفاهيم نفسية اجتماعية غابت أو غيبت أيضا، بالتالي يعني عن ثقافة الشؤون الزوجية اللي يشكل غيابها الجذر الأساسي لمعظم الخلافات، وهي يعني مفهوم التفرد المتصل. من أكبر الأخطاء الشائعة أيضا، وهذه أيضا بحسب دراسات يعني تقول يعني ظن الطرفين أن الزواج يعني الاندماج الكلي أو الذوبان في الآخر، وهذا المفهوم يعني مو صحيح في بعض الأحيان. المفهوم الغائب أنه الزواج الناجح هو علاقة بين شخصين مستقلين اختارا السير معا، وليس شخصا واحدا يعني في جسدين. هذا مو صحيح انه يقول لك ان خلاص احنا صرنا واحد بعد، وهذا المفهوم اللي يروج، لكن هذا مو صحيح. يعني الاثر هو غياب هذا الوعي يحول العلاقة الى حالة من الاعتمادية المرضية، وحيث ايضا يعني يختنق احد الطرفين او كلاهما من انعدام المساحة الشخصية، او يشعر بالذنب لمجرد وجود اهتمامات خاصة به، الحفاظ على هويته مستقلة هو ما يغذي الشغف والاحترام المتبادل. يعني ما معقول انه انت تلغي وجودي، والله احنا واحد يعني، والله تفكيرنا واحد، فانا فكرت يعني وانا اللي اتخذت القرار وحدي، وانا اللي يعني انت جاي تقمعني، مو معناته احنا واحد. فهذا الكلام مو يعني دائما يكون يعني جيد، انه يكون والله احنا مندمجين، احنا واحد، واحنا ذايبين مع بعض، وهذه الأمور يعني. فبالتالي هي عندها تفاصيل معينة، جت من بيئة مختلفة، ممكن تكون جت من طريقة تفكير مختلفة، لها قوانينها الخاصة اللي تشوف هي قوانينها صح، وانت أيضا من بيئة معينة وإلك قوانينك وبيئتك وتربيتك اللي تشوفها صح. فبالتالي هم اثنين، وماكو واحد خطأ يعني، لكن طريقة شخص عن شخص تختلف يعني، من ناحية يعني بعض الأمور والقضايا اللي تحتاج يعني عشرة طويلة، يلا ممكن واحد يفهم الثاني. فأيضا إدارة النزاع يعني كشريك مو كخصم. يعني في كثير من يعني الثقافات ينظر إلى الخلافات أو الخلاف الزوجي على أنه معركة طلابة، ويجب أن تنتهي بمنتصر ومهزوم. لازم احنا لو ما حكايتنا تمشي، احنا لو ما موضوعنا احنا اللي نريده، هم شنو هم ذول، وهاي الحكي هذا اللي يصير ماكو. فللأسف يعني المفهوم الغائب هو الشجار في الزواج هو صحي وحتمي، يعني شيء لابد منه يعني انه يكون يعني. لكن المشكلة تكمن في طريقة إدارة المفهوم اللي غايب من عندنا، الانتقال من عقلية انه انا ضدك الى عقلية انه انا وانت ضد المشكلة، انه هي المشكلة شنو، احنا ضد هذا الموضوع يعني. فغياب هذا الوعي رح ممكن انه يدمر آليات التواصل، يتحول العتاب الى هجوم شخصي، وتتحول المناقشة الى استخدام للقاتل الصامت في العلاقات، مثل السخرية، النقد الهدام، الانسحاب، الجدار الصامت، وهكذا يعني.
يعني ممكن تكون ترميم العلاقات الزوجية أو بناءها على يعني أساس متين ما يتطلب وصفات سحرية، لكن يتطلب ممكن يكون الانتقال إلى يعني من وعي الفردي شنو أريد أنا من العلاقة إلى الوعي البيني، يعني شلون نبني هذه المساحة المشتركة بنضج وأمان. إذن يعني هذه ممكن يعني صح كل واحد له شخصيته وطريقته، لكن الاستيعاب هو الحل الأمثل.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، أو عفوا يوم غد إن شاء الله بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا حياكم الله أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، رحلة معكم وإياكم في رحاب المكتبات والكتب، في رحاب المعرفة والأفكار. نرجو أن تكون حلقة ممتعة وأن تكون حلقة مفيدة بحسن إصغائكم. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة إذن من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب، عالم المعرفة والأدب. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، واليوم راح نتناول جملة من الموضوعات، من ضمنها واحدة من الملفات المهمة المتعلقة بقضية احتشام الألفاظ. احنا دائما نعتقد انه الاحتشام هو في الملابس فقط، حلوة هاي المرأة محتشمة، ما أجمل هذه الإنسانة، ما أجمل هذا الرجل لابس ملابس محتشمة، لأن الاحتشام في الملابس أيضا للرجال وللنساء. لكن هناك احتشام آخر حقيقة نحن نغفل عنه، بات في السنوات الأخيرة يطغى على الساحة ويكون مؤثر جدا في حياتنا، ألا وهو الاحتشام الألفاظ، طريقة الكلام وطريقة الحوار وطريقة الخطاب مالتنا تغيرت. منا راح ننطلق إلى حلقة فيها محاور متعددة وأفكار كثيرة نناقشها معا. خليكم ويانا، مرحبا بكم في مجاز.

أحبائي، إذا تشوفون يعني مر بحياتكم، وهذا من الإنسان اللي عنده حظ حقيقة أن يمر بإنسان بحياته شخص من الجيل القديم، من جيل الخمسينات الستينات الله يطول عمرهم، السبعينات شوية ها، بس ستينات أربعينات خمسينات ستينات بالبصرة، هذول جيل حقيقة يمتازون بلسان ولباقة وأسلوب كلام غاية في العذوبة والرقي والتهذيب. تشوفه ما يكلمك إلا بأستاذ ويهلي بيك بأجمل عبارات الترحيب، يا أهلا ويا مرحبا، شرفتنا، زارنا النبي، عيوني أنت، يا مرحبا أغاتي، عوفكم من حبوبي اللي هسه بالآونة الأخيرة انتشرت بفعل هذا التصور السوشيال ميدياوي عن البصرة. البصرة حبوبي وسمك وخشابة. شنو البصرة؟ حبوبي وسمك وخشابة. ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن لهجة أهلنا. شوفوا أي واحد هسه تلتقون به موظف قديم من جيل القدماء من أي منطقة بالبصرة، ما أريد أقول زبير أو أبو الخصيب أو قرنة أو التنومة أو مركز مدينة، لا على التعيين، أي بصراوي قديم راح تلقى التبجيل والرقي الأخلاقي في الكلام، في اللغة اللي هو جزء من نظام تربوي يقوم على الانضباط، وهناك أصول في القرية. الأصول، سامعين بالأصول؟ هاي الكلمة مش قد راحت وانقرضت من حياتنا، عيب، هذه أصول، هذا ابن أصول، وأبناء الأصول دائما يتكلمون بطريقة كلام راقية، لسانه حلو عذب، ما يجرحك، ما يستخدم كلمة خشنة. كل يوم أستاذنا الكبير معاذ الآلوسي، المعماري العراقي، الكاتب الفذ، كتب مقالة هواي مهمة، أشار فيها إلى يعني ما امتدح أسلوب الخطاب الإيراني. إحنا هسه في فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، صارت إيران محط أنظار، فمعاذ الآلوسي لفت النظر إلى خصيصة في المجتمع الإيراني، خصيصة هواي رائعة. يقول: أنتوا شفتوا يوما إيراني واختبرتوا مدى التزام المخاطب بأصول الكلام؟ يقول: ما يخاطبون أحد إذا ما يقولون آغا أو قربان أو خانم، وصوتهم هادئ وما يرفعون صوتهم أمام الأكبر من يمهم، ولا يتكلمون إلا بالكلام اللين، ويتمتعون بحالة من الهدوء وحالة من التوقير للمقابل، خاصة إذا كان المقابل محترم ويستحق الاحترام.

0: الخد عايد.
1: يقول معاذ الآلوسي في مقالته، المقالة يقول احنا كعراقيين ايضا كنا هالشكل، كنا ما نرفع صوتنا امام الاكبر من يمنا، ما نتكلم بكلام بذيء امام الامرأة، والابننا او طفلنا اذا غلط بكلمة او نطق بكلمة لا تليق حقيقة نؤدب تأديب شديد. فالالتزام حقيقة بحدود الاحتشام بالتصرفات العامة، بالمخاطبة، بالصداقة، هذا بسيط، هذا شيء يعني نتخيله احنا جاي ببساطة. الخروج عن الأصول وعن الاحتشام في الكتابات، في الكلام، في تعليقاتنا على الفيسبوك، في منشوراتنا، في تصرفاتنا مع الغير، في العمل، يعود حقيقة إلى التربية، يعود إلى الجذور، يعود إلى المرضع. كل من يسوق حليبة كانت تقولها سليمة مراد، شيء هذا جاي بالتكوين، بالرضاعة، بالتربية، الأم والأب إذا كان لسانهم وتربيتهم سليمة أولادهم يطلعون لسانهم سليم. حقيقة أنا أتذكرت هذه المقالة وأنا أتابع سيل الفيسبوك العراقي، شكت صاير بي بذاء، شكت صاير بي تجاوزات، شكت صاير بي غلط. افتحوا الفضائيات العراقية وتشوفون المحللين السياسيين، شوفون ذاك اليوم المحللين الرياضيين، واحد محلل ما أعرف كابتن اسمه فريد مجيد كذا، وصارت قضية رأي عام، تلفظ بألفاظ كفر، والله هو لأن يريد ينتقد شخصية مثل عدنان درجال أو غيره. لساننا صاير بذيء، صوتنا عالي، غلط، تجاوز، مقاطعة، هو ديدا الكثير، وانتقل هذا الحد حتى حياتنا اليومية. طبعا بالمناسبة قد يعتقد البعض أنه هاي التصرفات أنه هي اللي جاية للجهل أو جاية لافتقار الناس إلى التعليم أو الفقر أو المنصب أو الجاه. حقيقة هي في الأبدان، في الأرحام، ضمن الشجرة إذا وجدت. بواب في أنقرة اسمه قابجي بيك، بيك وبواب كتبوا له بيك. كان حقيقة يذكر أستاذ الآلوسي في ذكرياته، يقول كان عندنا بواب في أنقرة اسمه أحمد بيك، وبستاني يساعدني في بيتي في المنصور اسمه آغا رضا، وزوجته نانا محمد. يقول أنا ما كنت أبدأ باسمهم الصريح، دائما أقول له آغا رضا ونانا محمد، بينما هسه احنا عندنا بالفضائيات دكتوراه في الآداب أو في العلوم السياسية يخاطب رئيس وزراء يقول له أنت خادم للشعب والمتكلم أحد أعضاء الشعب، يعني أنت خادم إليه، إيش اللي تقول؟ بينما نتذكر جميعا نائب في مجلس نيابي شتم رئيس الجمهورية علانية بالتلفزيون، ولا يزال حقيقة نائب عن العراقيين حتى الآن. يعني إحنا كيف ممكن نقول إحنا أحفاد بلد نشأت فيه 5 إمبراطوريات في تاريخه المدون، ها مو تاريخه غير مدون، إحنا بلد في الشمال أكو حضارة، في الجنوب أكو حضارة، بلد الإمام علي عليه السلام، مثال الحشمة، مثال الأخلاق، مثال البلاغة، ليش هاي اللهجة صايرة بيناتنا؟ شوف بالشارع شلون ما حد ما يتحمل الثاني، شوف الصوت شلون عالي، والرأس الغلطة والبذاءة، وخاصة الجيل الجديد لا يزعلون مني. مو بالفضائيات بس، كل مفاصل المجتمع، بالدار، بالصف الدراسي، بالمؤسسات، والأهم بالمجلس النيابي العراقي، لأن هذا يعكس حالة عامة للبلاد. هذول ممثلين الشعب، فضائياتك وتصوير يصير بها بوكسات وشلاليق ودفرات وغلط وفشار وقناني ماي، ولغة الكلام السائدة عوفك من لغة العيون، لغة اللسان المحتشم منتهية رايحة، كلها تخوين ودس وجرح خشونة وصوت عالي، أصلا تحس ما حد يسمعك. واحد يقول لك لا، اللغة القوية الحادة تدل على التحرر، تدل على الديمقراطية، أنا أريد أقول رأيي. وشنو هل بالضرورة أنه اللغة المحتشمة، اللغة الهادئة دلالة على الاحترام؟ قد تكون دلالة على التدليس. خلينا نقرأ نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن ظاهرة الخطاب، ظاهرة الاحتشام الخطاب في العراق. هل فعلا ممكن أن تكون اللغة معيار لحضارة مجتمع، لانحطاط مجتمع أو لرفعة مجتمع؟ لغة الخطاب نسمع.
2: هل غياب ألقاب التبجيل علامة على انحدار أخلاقي أم مجرد تحول في شكل الاحترام؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة كلما تغيرت لغة المخاطبة داخل مجتمع ما. فالأجيال السابقة تربت على مسافات لغوية واضحة: ألقاب، صيغ احترام، تحفظ في الحديث والتجنب للمباشرة. كانت اللغة جزءاً من نظام تربوي يقوم على الانضباط، حيث يفهم الاحترام من خلال الشكل قبل المضمون، لكن الأجيال الجديدة تميل إلى تقليص هذه المسافة. المخاطبة أصبحت مباشرة، الألقاب أقل حضوراً، واللغة أكثر بساطة. هذا التحول يفسر

0: أحياناً بوصفه تراجعاً في الأخلاق، لكنه يمكن أن يقرأ أيضاً كتحول في مفهوم الاحترام نفسه. فبدل أن يكون الاحترام قائماً على المسافة، يصبح قائماً على الندية، وبدل أن يقاس بالصيغة، يقاس بالمضمون. هنا يظهر جدل مهم: هل اللغة الرسمية تحمل احترام أم تخفي توترات غير معلنة؟ كثير من المجتمعات التي تعتمد أنظمة مخاطبة صارمة تحافظ على هدوء ظاهري، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود انسجام حقيقي. فاللغة المنضبطة قد تمنع الإهانة، لكنها قد تمنع أيضاً التعبير الصريح عن الاختلاف. في المقابل، تسمح اللغة المباشرة بمساحة أوسع للتعبير، لكنها تحمل خطر الانزلاق إلى الفظاظة. هذا التوتر يعكس صراعاً بين نموذجين تربويين: الأول يرى أن الانضباط اللغوي يصنع شخصية مهذبة ومنضبطة، والثاني يرى أن الإفراط في الانضباط قد ينتج شخصاً متردداً، أقل قدرة على المواجهة، وأكثر ميلاً إلى كبت رأيه. بعض الباحثين في التربية يشيرون إلى أن التربية الصارمة تعلم الطفل كيف يتحدث، لكنها قد لا تعلمه كيف يختلف. فالطفل الذي يتعلم دائماً خفض صوته قد يجد صعوبة لاحقاً في رفع صوته حين يحتاج إلى الدفاع عن نفسه، وهنا يصبح الأدب اللغوي فضيلة، لكنه قد يتحول أيضاً إلى قيد. في هذا السياق يمكن النظر إلى اختفاء ألقاب التبجيل بوصفه نتيجة لتحول أعمق في بنية المجتمع. حين تتراجع الهرمية الاجتماعية، تتراجع معها اللغة التي تعكسها. الألقاب كانت تؤكد الفارق بين المواقع، ومع تقلص هذه الفوارق تبدو اللغة المباشرة أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد. لكن يبقى سؤال آخر: إلى أي حد يمكن للغة أن تعكس انحدار أمة أو نهوضها؟
1: نعم أحبتي، حتى شفنا سمعنا التقرير، إحنا علينا أن نخرج بنتيجة أنه لغة الحوار فيما بيننا هو انعكاس لحال الشعب، لحال المبادئ والقيم والأعراف. شكد ما كانت لغة الخطاب لغة سليمة، بها تهذيب، بها رقي، بها تعامل إنساني، بها مفردات تبجيل. شكد ما احنا عرفنا أنه هذه الأفراد ما عندهم مشكلات نفسية، ما عندهم مشكلات حضارية، ناس مرتبين، وهذا ينسحب على كل سلوكيات الأخرى. بالتالي إحنا علينا أن لا نكون أنصار للبذائع. أنا أشوف أحيانا كثير من الإعلاميين، بعض المذيعات، بعض المذيعين يتجاوز على شخصيات لها مكانة، لها اسم، لها شخصية اعتبارية عند الدولة، ونشوف بالعكس أنه الناس ترحب بهذا الشيء وتشجعه وتهلل له وتكبر، وهذا يجعلنا شركاء بهذه البذاءة التي باتت سمة لعصرنا للأسف.

لما نؤمن أنه أنا ممكن يعني أنا راح أجيب إعفاء حقيقة وأنا مسيطر على الدروس، هذا يخليني أشتغل ويخليني أنتج حد ما أوصل للإعفاء. لكن لما يتحول إلى اعتقاد مطلق يصير وهم، يعني أنا مسيطر على الدروس بس أنا ما أدرس، فبالتالي مستحيل راح أنعفي. إحنا نحتاج الإحساس بالسيطرة حتى لو لم تكن هذه السيطرة موجودة بالكامل أو بالفعل. عالم نفس آخر وهو اسمه إيلين لانجر، هي أستاذة في قسم علم النفس بجامعة هارفارد حقيقة. هاي إيلين سوت في التجربة كلش مميزة، جابت أشخاص طلب منهم أنه يشترون بطاقة يا نصيب، أكو ناس اختاروا التذكرة بنفسهم وأكو ناس لا أعطوهم تذاكر مسبقة، يعني أنا تعالوا يا بأخذوا شاركوا باليا نصيب. أكو واحد إجا هو اختار البطاقة، خلوا له 10 بطاقات واختار هذه أو اختار ذيك، بينما آخرين شاركوا بالمسابقة لا هم أعطوهم وزعوا عليهم البطاقات. اللي اختار البطاقة بنفسه كان يعتقد في داخله أنه فرصته أكبر، بالتالي من طلبوا منهم أنه تعال خلين ممكن تبيع بطاقتك، قال لا أنا ما أبيعها، ولو أبيعها بسعر أكبر من سعره. الآخرين كانوا طبيعيين، يعني رغم أنه الاحتمالات احتمالات الفوز احتمالات متساوية، كان من أخذ البطاقة بنفسه أو اختار البطاقة بنفسه يعتقد بأنه فرصته بفوز بالجائزة اللي نصيب أكثر. مجرد الإحساس بالاختيار خلق وهم السيطرة. هاي التجربة صارت لاحقا واحدة من أشهر الأدلة على أن الإنسان يخلط بين الاختيار والتحكم.

0: الفلسفة الرواقية في كتابهم الكتاب الشهير المختصر اللي كتب في القرن الأول الميلادي فرقوا بين نوعين من الأشياء، ما هو تحت سيطرة الإنسان وما ليس تحت سيطرة الإنسان. ما هو تحت سيطرتنا هو آراءنا، قراراتنا، أفعالنا. اللي خارج سيطرة الإنسان النتائج والآخرين بشكل عام والأحداث اللي تجري على الإنسان. الرواقيون كانوا يرون أن معاناة الإنسان تجي عندما يخلط بين المحورين أو بين الفريقين، بين ما هو تحت السيطرة وما هو خارج عن السيطرة. هذا الطرح الفلسفي القديم أحبتي يتطابق بشكل مدهش مع نتائج علم النفس الحديثة. وإذا أردنا نراجع كثير من الأحداث التاريخية تكشف حدود السيطرة البشرية. يعني مثلا حملة نابليون بونابرت، راح نشوف بالتقرير، على روسيا سنة 1812، نابليون خطط عسكريا بدقة وكان يسيطر على معظم أوروبا. هو الغزوات المتتالية، الاحتلالات، سقوط الدول المتتالية بين يديه خلاه يتوهم أنه مسيطر. لكن عامل واحد لم يكن تحت سيطرته اللي هو الشتاء الروسي القاسي، فبالتالي انهارت الحملة وخسر. فالتاريخ طبعا مليء بهذه اللحظات. وممكن أيضا نأخذ المسألة من جانب علم الاجتماع. أكو كتاب صدر في بداية التسعينات لأنتوني جيدينز، هذا كان يتحدث، يعني واحدة من أفكار الأساسية للكتاب، أنه الإنسان الحديث يعيش داخل مشروع ذاتي، يعني هو مطالب دائما بصياغة حياته بدقة أو بصياغة حياته بنفسه. هاي الفكرة قد تبدو فكرة محررة، أنه أنت قادر على أن تغير نفسك وأنت يسوي كان وهالسوالف، بس هي تسوي ضغط داخلي خفي على الإنسان، يعني تخلي الإنسان يؤمن أو يريد أن يؤمن بأنه مسؤول عن كل شيء في حياته، وهذا يضخم وهم السيطرة. الإنسان يعتقد أنه كل نتيجة تصير وياه هي راجعة إليه، بالتالي هذا يعظم شعوره بالفشل. يعني الإنسان ما مسؤول عن انقطاع الكهرباء، ما مسؤول عن تلوث نهر دجلة، إذا كان مو هو المسبب، احتمال هو المسبب، هو اللي فتح المجاري، ذبح المجاري الثقيلة. أي واحد، وإحنا تذكرون في مرة من المرات أخذنا كتاب التفكير السريع والتفكير البطيء مع دانيال كانيمان، وحكينا شوي عن ميل العقل البشري إلى بناء قصة متماسكة بعد وقوع حدث معين أو مجموعة أحداث بالنسبة له. يعني إحنا نعيد تفسير الماضي وفق تصوراتنا، وفق الرغبة، وفق إحساسنا، وفق الرواية اللي نريد إحنا نرتاح لها، فنرجع نقول والله أنا كنت أدري من البداية وإيش راح يصير. هو لا كان يدري ولا من البداية، ومتيه صولة شعابه، وهو يعني برغي في ماكنة الأحداث. أو مثلا أن يقول هذا القرار اللي اتخذه فلان كان منذ البداية خاطئ وأنا كنت حاسس بهذا الشيء. الحقيقة أنه الأمور ما كانت واضحة لأي واحد بينا، لأن الأشياء تحدث لنا وتقع علينا ثم نتبين نتائجها، فنبدي إحساسنا بالسيطرة، نبدي إحساسنا المتوهم بالسيطرة على الأحداث من خلال أنه العقل يعيد ترتيب الأحداث حتى يشعر أنه إحنا مسيطرين عليها. خلينا نسمع هذا التقرير عن وهم السيطرة ونشوف هاي الأحداث التاريخية التي مرت على البشرية والتحليلات التي تأتي في هذا المحور، حتى نسأل نفسنا شكد إحنا متوهمين أنه إحنا مسيطرين على حياتنا، شكد إحنا نتحرك وإحنا نؤمن أنه إحنا مسيطرين على الوقت، مسيطرين على أولادنا، مسيطرين على الوقت المتبقي لآبائنا وأمهاتنا، فبالتالي نروح لهم أو ما نروح لهم، نقطع ويا فلان ونبتعد عن علان ونغامر بشغلة فلانية وغيرها. نسمع هذا التقرير ونرجع.
1: غرت الزعيمة الفرنسي نابليون بونابرت قوته، فغزا روسيا بجيش قوامه 600,000 جندي، لقي ما يزيد على 400,000 منهم حتفهم في هزيمة بددت وهم السيطرة الذي كان يهيمن على تفكيره. الروس لم يتركوا عاصمتهم، فحرقوا كل ما فيها حتى مات الجيش الفرنسي من الجوع والمرض والبرد القارس، ثم انسحب الذين تبقوا منه بعد بضعة أشهر عام 1812. ما حدث أن تاريخ نابليون كان يزخر بإنجازات عديدة، منها تدشين إصلاحات قانونية وإنشاء ما يشبه ديوان محاسبة، وقد تولى القيادة العليا للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة لواء ولم يتجاوز عمره 24 عاما، وحصل على أصوات كاسحة في الانتخابات مقارنة بمنافسه، وحكم أجزاء واسعة من أوروبا شكلت إمبراطوريته. في علم النفس يطلق مفهوم وهم السيطرة على من يبالغ في تقدير قدرته على التحكم في نتائج يصعب التحكم في طبيعتها أصلاً، وهو ما كان مستحوذاً على الزعيم الفرنسي الذي ظن أن ضربة استباقية سريعة ستدفع الروس إلى الاستسلام، لكن الشعب الروسي استخدم معه سياسة الأرض المحروقة فأحرق ما فيها من مصانع وأبنية وأدوية ووسائل نقل. هناك فارق بين المقدرة على التأثير والسيطرة، الأولى قد تكون نابعة من القوة الذاتية والكاريزما أو قوة المحيطين بنا، أما السيطرة فتتحكم بها عوامل خارجية عديدة مثل البرد القارس الذي لم يحسب حسابه والمسافات والإمدادات وإرهاق الجنود. وينسب إلى عالمة النفس في جامعة هارفارد إيلين لانجر مفهوم وهم السيطرة التحكم الذي أطلقته في عام 1975، وهذا الوهم ينبع من تلك الخبرة التي تتحول أحياناً إلى تحيز أو النجاحات المتكررة التي تعمي صاحبها، فيغدو أقل استعداداً للإصغاء لآراء أكثر وجاهة من رأيه، الأمر الذي يفسر تسريح مسؤولين لأنهم لم يوافقوا هواناً. والمفارقة أن هذا الوهم لم يفرق بين مهزوم ومنتصر، ولذلك لم يعد البريطانيون انتخاب رئيس وزرائهم وينستون تشرشل رغم انتصاره الساحق في الحرب العالمية، لأنهم يدركون أن لكل زمان دولة ورجالا، فمن يصلح للحرب قد لا يصلح للسلم وإعادة البناء وبشكل عام. من كان جزءا من المشكلة فإنه لا يعول عليه أن يصبح جزءا من الحل.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا حقيقة وأنا أسمع التقرير ذكرت أن الإنسان ليس يعني لا يشعر أو لا يريد أن يسيطر على الماضي فقط من خلال إعادة سرد الأحداث وفق ما يريد، ولا الحاضر، هو حتى على المستقبل أكو حالة من وهم السيطرة. وتحديدا ذكرت كارل بوبر، هذا الفيلسوف الرائع اللي كتب منذ الخمسينيات في القرن العشرين، كتب كتاب مهم اسمه فقر النزعة التاريخية، قال بيها جملة في السطر غاية في الأهمية، إنه التاريخ إحنا ما نقدر نتنبأ به، ما نقدر نتنبأ به بدقة. ليش؟ لأنه المعرفة نفسها تتغير. شلون يعني؟ يعني إذا كانت المعرفة المستقبلية غير معروفة فإنه المستقبل نفسه غير قابل للسيطرة. هذا يعني شنو يعني؟ يقول لك يعني أنا تخطيط مو مهم؟ لا، تخطيط مهم، لكن السيطرة الكاملة وهم، أنت ما تعرف الظروف شنو. شفتوا أنتم إحنا قبل 20 سنة ما كنا نتخيل إنه درجات الحرارة والتغير ويطلع لنا في شيء اسمه التغير المناخي، كانوا خابصينه بثقب الأوزون، ما كنا متخيلين مثلا إنه العراق تنهار المنظومة الصناعية مات لدرجة إنه إحنا والله لو نبيع النفطات وننطي رواتب لو ماكو. إذن وهم السيطرة آلية نفسية وفكرية تساعد الإنسان على العيش، أنه أنا مسيطر على وضعي، لأن إحنا نحتاج مثل ما قلنا أنه نعتقد أننا نتحكم بالأشياء، لكن الحياة دائما تحتوي على مساحة غير مسيطر عليها. الحكمة اللي علينا أن نتعلمها أنه نعرف حدودنا ونشتغل دائما على تقوية هذه الحدود وتوسيعها، حدود السيطرة أقصد. نخطط نعم، بس ما نعتقد أنه هاي الخطة راح تضمن لنا كل شيء. أصلا الخطة هي لازم تتطور بأي معطيات جديدة تظهر للساحة، مثل ما نتذكر بوبر قبل شوية شنو قال، نتحرك نعم لكنه بدون أن نعتقد أنه إحنا كل الخيوط بدينا، ممكن واحدة من الخيوط أصلا لم تعد خيطا في مرحلة من المراحل. كنا نقول الشهادة مضمونة 100%، نجيب لك تعيين ثابت، هسه التعيينات بدأ تدخل، إنه مو كل الشهادات تجيب تعيينات، بعض الشهادات المعينة. الهدوء الحقيقي يجي من قبول إنه بعض الأشياء في الحياة راح تبقى دائما خارج سيطرتنا، ف فعلينا أن نتقبل هذا الشيء، نتقبل الوردة والسكين مثل ما يقول الشاعر.
2: أحسبها

أحبابي، شايفين حوالينا أشخاص سلبيين؟ أكيد مارين عليكم. الشخص السلبي مثل الرقم الأرقام السالبة، شقد ما زادت سلبيتها نقص قدره، حتى وإن ترافقه فإنه هذا حقيقة ينقصك ولا يزيدك. الأشخاص السلبيين موجودين في حياتنا ويتكاثرون، ولازم نشوف لك واحد سلبي تفر منه فرارك من الأسد، تشرد منه شلون ما واحد يشرد من الأسد. يقول الأحنف ابن قيس: إني لأجالس الأحمق ساعة فأتبين ذلك في عقلي. يعني أنا إذا قعد لي ساعة يمم واحد غبي أحمق، أحس إنه وكأنه عداني، وهذا فتشي يعني لا تستحي من يمه. مجالسة الأذكياء تعدي، ومجالسة الحمقى تعدي. مجالسة الإنسان السلبي منكم مش اللي مسويه مظلمها سودة ومسويها كآبة تكئب، ومجالسة الإنسان الحيوي كل أفكار وكل تطلع وكل تحفز كل نشاط وحيوية تخليك في حالة من التحفيز وفي حالة من شحذ الهمم، إنه أنت هم لازم تسوي لك شيء مثل ما هذا يسوي وهذا يسوي وهذا يسوي. الإنسان مهما كان مستواه التعليمي والثقافي، إذا كان من يخالطه أو من يحاوره باستمرار أو محيط القريب منه متصف بالحمق أو الغباء أو بتدني الاهتمامات، راح يشوف نفسه تهبط، راح يشوف مزاجه ينحدر تبعا لذلك، يتماهى وياهم بدون ما يحس أصلا، وهي هنا الخطورة. يعني صير حتى عيوبهم يتقبلها، تتحول لا إراديا أنه هو يقوم يتصف بهذه العيوب تدريجيا. أبو حامد الغزالي عنده كلمة رائعة يقول: الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء. طباع الناس، الإنسان مخلوق مجبول على أن يتطبع بطباع الآخرين. الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. طباع تنباك، ما تحس نفسك أنت إذا شخص مثلاً يقرأ، تقعد يمه يوم يومين ثلاثة، ورا شوي يعجبك أنه تقرأ لك في الجريدة، ورا فترة يعجبك أنه تستعير منه كتاب وتفتح كتاب وتقرأ. لكن شخص قاضي يومه كله يقلب بالريلزات وينافق ويكذب ويجيبها منها ويوديها منها وما يعرف يستفاد من وقته، وتم قابله وقاعد سواء بالدوام بالقهوة وغير شيء، أنت هم بعد تنتهم تنكمش وتنسحب وتقول لك علي من، يعني هذا صاحبي وإحنا ممشين أمورنا بالفراغ. فننتبه لهاي النقطة ونشوف حوالينا منو عندنا واحد سلبي حتى نلفظه، نبعده، نبعد نفسنا عنه على الأقل حتى نحمي نفسنا من السلبية.

أحبتي أستغل الدقائق الأخيرة حتى أمر على كتاب طالع عن بينغوين في الفترة الأخيرة، مسوي شوية شغل حلو. كتاب اسمه غرباء، يحكي عن الزواج. إحنا مشكلة إحنا عندنا بالمكتبة العربية ما عندنا حكي عن هواي عن الزواج، وحتى لو عندنا فحكي كله تنمية ذاتية ويعني ما بقيمة عالية. هذا الكتاب سترينجرز غرباء هو مذكرات شخصية كتبتها واحدة اسمها بيلي بيردن، كاتبة بريطانية تشتغل في الصحافة الثقافية ومسوية يعني تعتمد كان في كتابها أسلوب المذكرات التأملية عن زواجها وعن زوجها وعن قضية المعرفة بالشريك. هاي مسألة هواي مهمة، احنا نعيش عمر ويا أزواجنا. أزواجنا يعني زواجات العربية تستمر 20 سنة 30 40 سنة، ونحن نعتقد بأننا نعرف الآخر. اللي يقرأ هذا الكتاب يعيد هاي الفكرة، إنه هل فعلا الإنسان اللي عايش وياك أنت تعرفه فعل بالفعل؟ أهم أفكار الكتاب، أنا شوي الوقت يعني قليل عندي، أحاول إنه ألخص الكتاب في هذا الوقت. الفكرة الأساسية إنه العلاقات لا تنتهي دائما بأحداث كبيرة، مو بالضرورة أنه يصير فد مشكلة كبيرة بالزواج حتى تنتهي العلاقة بين الشريكين. العلاقة ممكن أن تنتهي أو تتآكل تدريجيا لما تكون الحوارات أقل، لما يكون الاهتمام أقل، لما يكون الصمت بين الزوجين أطول، لما يكون أكو تباعد نفسي. يعني لما يكشف أو يكتشف الطرفان أنهم نعم صحيح يعيشون سوية بس ما يعرفون بعضهم البعض. الكتاب يصف هذه المرحلة بدقة، الانتقال من حالة الألفة إلى حالة المجاملة. أخطر شيء في الزواج هو المجاملة، التسليك احنا نسميه. بعدين ينتقل إلى فكرة رائعة، إلى وهي فكرة الزواج باعتباره عادة أكثر مما هو علاقة. المؤلفة تطرح بشكل رائع اعترافي، هي تكتب مذكراتها بشكل اعترافي، تقول إنه بعض الزواجات تستمر لأنها تصبح نظام ثابت. أكو منزل مشترك، أكو روتين يومي، أكو أدوار واضحة، لكن العلاقة العاطفية تكون ضعيفة أو تضعف تدريجيا. نعم يستمر الزواج لكن الرابط الداخلي يتآكل. هاي فكرة محورية بالكتاب، بمعنى استمرار بالعلاقة الزوجية لا يعني القرب بأي حال من الأحوال. هذا ينقلنا إلى موضوع الغربة. يعني المؤلفة تصف حالة أن يعيش شخصان في مساحة واحدة لكن لكل واحد منهم عالم الداخلي المنفصل، اهتماماتهم مختلفة، طريقة تفكيرهم مختلفة. هذا حقيقة العلاقة تصير تعايش هادئ أو تعايش غير هادئ، لكن تعايش لا شراكة فيه. وبعدين تنتقل إلى مسألة الانفصال، يعني تتحدث هي على ما بعد الانفصال، إنه كيف يعيش الإنسان تعريف نفسه أو يعيد تعريف نفسه خارج حدود العلاقة. الخوف من الوحدة، الحرية المفاجئة، إعادة بناء الحياة بشكل منفرد، اكتشاف الحياة المؤجلة أو الرغبات المؤجلة. إحنا حقيقة ما مفكرين بالزواج، يعني حتى كتابنا، عندنا باحثين بس يستنكف يكتب على الزواج، وجزء من يما المسألة راجعة للمسألة الاجتماعية، إنه شلون أطلع أنا أخطائي، شلون أطلع عيوبي، شلون أطلع أسرار بيتي، البيوت أسرار، ومن هالحكي هذا اللي إحنا خلانا لقرون وقرون غير قادرين على اكتساب معرفة تراكمية من خلال خبرة كل واحد بينا بتجارب اللي مر بيها. كل واحد عنده مر تجربة بالعمل، مر بتجربة بالزواج، مر بتجربة بالحب، مر بتجربة بالدراسة. بالغرب هم يكتبون أصلا أكو جنرة فئة خاصة عن كتب التجارب الذاتية، ويحجون بدون خوف بدون قلق، وتصير هاي الكتب دائما ترند وتتصدر يعني قوائم المبيعات. احنا ما عدنا هيك الشيء يعني، ولهذا هذا الكتاب هو مهم. انا حقيقة ما هو ما مترجم ومريت عليه سريعا لانه يطرح يعني اكو كلام عن وهم الاستقرار في الزواج، يعني انه كيف انه الاستقرار، فكرة الاستقرار بالزواج، يقول لك الزواج طويل ومعرف ايش يعني نجاح العلاقة، مو بالضرورة. فكرة انه الزواج يعني استقرار، مو بالضرورة، لان الاستقرار اذا كان ظاهري قد يخفي حقيقة مسافة عاطفية عميقة، والى اخره من الكلام. انا ادعوكم الى قراءته، حقيقة موجود في المنصات العالمية.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
2: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
1: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
3: حرب خدعة إذا أريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه إطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
1: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخبارا معينة وتتجاهل أخبارا أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
4: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
1: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
5: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
1: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم

كنت ترابا. الآية الكريمة تناولت كفار مكة ومشركي العرب. الصنفين، الآية الكريمة نزلت لهما، يعني هاي مورد نزول الآية، وإلا أحكام الآية عامة. أول شيء ينبغي أن يشار إلى أن مجتمع مكة ومجتمع الجزيرة العربية مجتمع على تعبيرنا العامي فلتان، يعني مجتمع لا تحده ضوابط رسمية، لأنه أولا لا يؤمن بدين. يعني عندنا الضوابط إما أن تكون سلطة روحية أو سلطة زمنية. السلطة الروحية قطعا المسجد، يعني الدين، والسلطة الروحية بلا شك تأثيرها أكبر من تأثير السلطة الزمنية بلا كلام، لأن المفترض أن القانون يمسك الإنسان بالحالات الظاهرية، إذا أمسك متلبس بجريمة يقدر يأثر عليه بالظواهر، يعني إذا شاف مرتكب لعمل يخالف بند من بنود القانون ذاك الوقت القانون يمسكه. لكن الدين أبدا، الدين ما يفارقه، الدين وياه بمضجعه بحركته بدكانه بمسيره في قرارة نفسه، فهو يصل إلى ما لا يصل إليه القانون، ينتهي إلى ما لا ينتهي إليه القانون. زين، هذول ما عندهم دين، دين ما عندهم. لما ما عندهم دين معناه ما عندهم ضوابط تنبع من داخل النفس، ضوابط تنطلق من أعماقهم ما عندهم حتى تسيطر على سلوكهم وتهذبهم. زين، الضابط الثاني اللي هو الدولة، ما عندهم دولة، مجتمع قائم على نظام قبلي، مجتمع بداوة. مجتمع البداوة ما بي دولة، ولما ما بي دولة معناه يقوم على ماذا؟ يقوم على التكتل القبلي. زين، فإذا كان لا أكو دولة ولا أكو دين معنى ذلك أن المجتمع منطلق، ما أكو في طريق ضوابط، ما أكو في طريق عقبات تحد من انطلاقه في طريق الشر. وأنا أستغرب كيف أن بعض النظريات أو بعض الحضارات كيف تتصور أن المجتمع يمكن أن يتنظم بدون دولة. يعني مثلا من دعائم النظرية الماركسية، من دعائمها أن الدولة ركن من أركان البرجوازية، يعني الدولة فرد كيان مصطنع ما يعتبر كيان ضروري لضبط المجتمع وبناء المجتمع. يقول المجتمع أشبه شيء بالدورة الدموية، يقدر ينظم روحه هو بنفسه. يعني شلون الآن الدورة الدموية بجسم الإنسان هي اللي تدير دورة الحياة، إذا قبلها جسم غريب أكو بيها أجسام مناعية تفترسه، بنفس الوقت هي الدور تحرك القلب تدفع الجسم للحركة. يقولون يمكن المجتمع إذا وصل إلى درجة من التهذيب معقولة يتحول إلى مثل قضية الدورة الدموية، ينظم نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى أن تجي سلطة من الخارج تنظمه. طبعا هذه نظرية بايخة مثل ما يقولون، يعني خيالية ولا تتحقق أبدا، لأنه بعبر التاريخ ما شفنا مجتمع ليس فيه دولة وقدر يضبط نفسه أو ينظم نفسه. بالعكس، ممكن إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالأديان، الحديث النبوي، أن السلطان الواقع أداة ردع، أداة تنظيم، أداة توجيه. المفروض المجتمع
إذا عاش فوضى ما يمكن ينظم إطلاقا، لا بد من وجود سلطة مركزية تجي إلى أبعاده تنظم أبعاده الاقتصادية الأخلاقية الاجتماعية، كل أبعاد الحياة تنظمها الدولة. كيف نتصور مجتمع يخلو من وجود هذه الضوابط ويتحول إلى مجتمع منظم؟ ممكن. لهذا ذولا كانوا ما عندهم وسيلة من وسائل التهذيب أو الضبط، كانوا يقولون أن إحنا ما حياتنا هي هلش كم يوم هاي نعيشها وتنتهي، لا أكو معاد ولا اكو مكان راح ندعى اليه، ولا اكو غاية راح نسير الها بعد الموت، غاية الانسان الموت. يعني بداية مسيرة الحياة من الولادة ونهاية مسيرة الحياة بالقبر، اذا وصل الى القبر خلاص طموه بالتراب وانتهى كل شيء. هذا ملخص عقيدتهم. الاية الكريمة نزلت لهؤلاء، الاية والتي بعدها الاية الثانية، قالت إنا أنذرناكم عذابا قريبا. شنو العذاب القريب اللي أشارت إلى الآية الكريمة؟ العذاب القريب المفسرين لهم به ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بالعذاب القريب هو واقعة بدر، أن القرآن الكريم تهددهم وأوعدهم بأنهم سيتعرضون إلى عذاب قريبا، وهذا العذاب اجتاحهم، هدد أموالهم وهدد دماؤهم وكسر عنفوانهم الثلاثة سواها.

ولا هو سبب حرب بدر تعرض المسلمين الى القافلة التجارية اللي كانت عند قريش. قريش عندهم قافلة تجارية بالشتاء يودوها الى جنوب الجزيرة العربية للهند والى الاقطار الاخرى، وبالصيف الى اوروبا، بعدهم يعني الى الروم، عندهم هالقافلتين يعيشون عليهم. تعرضت قوافلهم من قبل المسلمين، هددت، اعتبروه هذا يعني عامل يهدد معايشهم، عامل راح يشيل وضعهم، لانهم موردهم المالي هو هذا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان هذا تحدى كبرياءهم، كسر عنفوانهم. قريش ما كان واحد يجرأ يتحدى كبرياءها، اصلا تمر قوافل قريش تمر بالجزيرة العربية، عادة كل قافلة الى حراس، قوافل قريش ما تحتاج الى حراس، لان يعتبروهم هذول سادة العرب، ويعتبروهم سدنة بيت الله الحرام، وما كان واحد يتدنى لهم ابدا. بينما اجوا المسلمين تحدوا كبرياءهم، ثلاثة شالت كمية كبيرة من دمائهم، صناديد قريش ذهبوا يوم بدر، يعني واقعة بدر الواقع اخذت افلاد كبد مكة، شخصيات اللي يعتبروهم افلاد كبد مكة، العناصر الرئيسية، عناصر الرئاسة، عناصر السلطة كلها، هذه اجتيحت راحت يوم بدر. فكان عذابا قريبا الواقع كسرت كبرياء قريش، واقعة بدر، وكسرت كبرياءهم بشكل شلون يعني، يعني كسرت كبرياءهم بأقل عدد ممكن، العدد اللي طلع لهم عدد محدود، وتسليح تسليح محدود، بينما قريش محشدة اشعدها أبطال واشعدها أسلحة، وإذا بأسلحتها تنهزم أمام جريد النخل، هذا شيء سبب لهم عذاب نفسي أيضا، مو بس عذاب قتلوا، لا عذاب نفسي. هذا بعض المفسرين يقول أن المراد بالعذاب القريب هي واقعة بدر، وظلت في واقعة بعد واقعة بدر قريش ظلوا يعني ما يهدون ما ينامون، يردون الدار أنه يمتى تحصل لهم فرصة لاستعادة دارهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن العذاب القريب أن الإنسان بالنسبة إلى المعاد، إلى يوم المعاد، وإن كان يستبعد يوم المعاد، لكن يوم المعاد مو بعيد، كأنه القرآن الكريم يقولهم أنتم حتى لو طالت الأيام بينكم وبين يوم المعاد أنتم منتهين إليه، رافين إلى شئتم أم أبيتم، ها؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. المسألة يقول أنتوا هذا راح تنسوه، الفترة اللي مريتوا بها بالحياة والفترة اللي تعيشوها بالقبر، كل هذه أبدا ساعة المعاد ما تشعرون بطولها، كأنها عشية وضحاها، فأنتوا بالنتيجتكم راح تقولون تنتهون الى هذا المصير، راح تجون الى يوم المعاد، وجميع الاوقات اللي عندكم هاي معقولها واقعة تحت العد، كل معدود منقضي، كل معدود نعم منقضي، والنتيجة لما تكون هاي النتيجة هو قريب. يعني انتو لما تخطون اي خطوة انتو في طريقكم الى المعاد، وهذا اللي يستبعد المعاد في واقع الامر يمني نفسه، والا هاي الامنية كاذبة، لانه لما شيء آتي متحقق الوقوع فهو قريب على كل حال. ولذلك انت ملاحظ تعبير القرآن الكريم، تعبير القرآن الكريم بالنسبة الى مظاهر المعاد يعبر عنها بصيغة الماضي. شلون يعني بصيغة الماضي؟
ونفخ في الصور. وبعد الصور ما نفخ فيه الى الان. الصور بعده ما نفخ فيه. ليش يقول ونفخ في الصور؟ يعبر عنها بالفعل الماضي. لان لما كان متحقق الوقوع لذلك اعتبر مثل الشيء اللي صار عينا. يعني يقول ونرى صاير شئتم ام ابيتم وانتم في طريقكم الى. وهو فعلا لا تعتقد اكو شيء يمكن ان يأثر على سلوك المرء مثل شعوره بالمعاد. ولذلك انت تستغرب ان اكو بعض الناس تصرفاته مو تصرفات واحد يشعر انه راح يحشر بين يدي الله. ابدا. تلقى تصرفاته تصرفات واحد متصور ان الدنيا اذا خلصت خلاص انتهى كل شيء بعد ما تكون. ما تلقى عنده خوف ولا تلقى عنده رجاء الى الله عز وجل. وهي غريب يعني ظاهرة غريبة عن خلق المسلم. خلق المسلم يجب ان يكون خلق مشدود الى توقع لقاء الله عز وجل. يكون يتوقع. لاحظ العبارة اللي يرويها الامام زين العابدين سلام الله عليه عن جده امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول كان جدي علي بن ابي طالب يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار. شايف؟ كأنه يسمع زفير هذه ويرى نعيم هذه. المعاد امام عينك. اعمال تنم عن ان مستحضر اليوم الاخر امام عينيه. وهكذا يجب ان يكون خلق المسلم. خلق المسلم هكذا اذا ما يراقب ان هناك رب يرعاه. اذا ما يراقب ان صائر الى معاد. بلا كلام ان هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه تماما. ويريدنا ان نبدل في افكارنا ونظرياتنا عن الدين. لانه كثير من الناس قد يتصور ان هالشكليات اللي يقوم بها هي هاي الدين. يعني يقول لك شنو غير صلاة يا صلي فاهم مش كم فلس عندي انا انطيها مال زكاة وفرو زين فرد اشياء بسائط من النوع اسويها وهو هذا الدين. لا الدين هو اكبر من هذا. وسوي ذني ويطلع برا اذا لقى مظلمة يرتكبها. اذا وجد مجالا لان ينطلق ولو على جثث الاخرين انطلق. لا يا اخي ديش ما راح تغني عنك شيء. انت كنت تشعر انت غدا امام حكم عادل. انت قادم على مساءلة على نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم انهم مسؤولون. حتما هذا المعنى اللي يجب ان يتوفر في سلوك الفرد المسلم. واذا لم يتوفر هذا المعنى معناه ان الانسان غير متنبه الى ما ينتظره من مسؤولية ضخمة اذا وقف غدا بين يدي خالقه. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا ان المسألة ما يحتاج الى المعاد. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم الموت. لان الانسان عند الموت تجسد له اعماله سيأتينا خلال البحار. يعني هو العذاب القريب. انت شلون راح تعيش في هذه الحياة. مهما تتصور الفترة اللي تعيشها فترة محدودة بالقياس الى عمر الدنيا. هالايام هاي كل معدود منقضي. ايام قلائل يوم بعد يوم يتصرم عمر الانسان لينتهي الى هذه النتيجة. وقطعا اذا كان هو مو على وثوق من صحة عمله بلا كلام راح يطلع وهو يحمل في غرارة نفسه العذاب. كأنه اكو عندنا نوعين من العذاب. اكو نوع العذاب النفسي. العذاب النفسي ولي شعور المرء بالمسؤولية. هذا عذاب نفسي. انا لما اعرف اني قضاياي مو منظمة. قضاياي مو ماشية وفق الموازين الشرعية. اعرف نفسي اني راح اعرض الى عقاب. هو معرفتي لهذا المعنى هو عقاب داخلي. أكيد لك الإنسان توقع الإنسان للمصيبة هو مصيبة. نفس توقع الإنسان للمصيبة
في حد ذاته هو مصيبة، فهذا لون من العذاب. فما يحتاج إلا إلى يوم المعاد هي هاللحظات هذه يعذب بها الإنسان بين طريقين. الطريق الأول ما سيقدم عليه، والطريق الثاني فوت ما سيعذب من أجله. الشيء يقول لك أنا اللي راح أعذب من أجله خلص تركته ورايح عنه طالع عنه، إجا غيري استولى عليه. والشيء اللي أنا قادم عليه راح أعذب بدون أنا أخذ مما تعبت من أجله شيء. فإذا أكو أنا من جهتين، إذا التفتت ورائي عذبت، وإذا التفتت أمامي عذبت. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وهي ساعات، يعني ساعة لوعة، ساعة لوعة يصورها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه، يقول فغير موصوف ما نزل بهم. أما هذا الرجل اللي يعتبر أمير الكلام، هذا الرجل اللي دبق فصاحة وبلاغة، هذا الرجل اللي يملك من المفردات ثروة غير محدودة يقدر يعبر بها عن شيء، مع ذلك يقول ما اقدر اوصف حالهم. فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الموت. طيب منا سكرة موت ومنا حسرة موت، ان هاي الاشياء كلها راحت فاتت من ايدي، خلاص طلعت من ايدي ولا سبيل للاستعادة فيها، ومنا عذاب سكرات العذاب الشديد. اما الهلون من العذاب، عذاب في اغايه الشده، هذا اللي يتعبر عنه لا انا انذرناكم عذابا قريبا. ثم انتقلت قالت يوم ينظر المار ما قدمت يداه. هنا اكو عندنا بهذا المقطع اكو امرين. الامر الاول، بعض المفسرين يقول ان معنى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني ينتظر ثواب عمله وعقاب عمله. غالبا احنا لما نحمل واحد مسؤولية نقول له هذا سبب ايديك، انت سويت بنفسك عملته بسبب عملك. طبعا العمل الى نتيجة، اذا كان جيد نتيجة ثواب، وإذا كان سيء نتيجة عقاب. هذا وين يلقى أمامه؟ طبعا هذا يلقى هذا أمامه إذا أقدم على الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر مو من النظر، تبالي هاي المعنى الأول، مو من النظر، من الانتظار. لأنه أكو عندنا كلمة ينظر تستعمل إلى معنيين من الألفاظ المشتركة، يعني من قبيل الآية اللي يستدلون من عدها

أخلاق المسلمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نبالي دول اللي يستدلون منها على رؤية الباري عز وجل بهالآية، هي الواقع. الآية مو النظر بمعنى البصر، لا، هنا النظر بمعنى الانتظار. ماكو احنا عندنا بتعبيراتنا العامية واحد يقول للآخر انا عيني لله وليك، يعني منتظر عطاء، منتظر رحمتك مثلا او انسانيتك. عينا هاي الى ربها يعني تنتظر نعم ربها، تنتظر نعمة الله. وإلا إذا صار البناء تصير ناظرة إلى الله وتشوف، يعني النظر يلف المنظور. أنا لما أشوف شيء بصري يلف معناه جسم، وإذا صار جسم صار محدود. وإنما الآية تقول إن الله بكل شيء محيط، يعني لا يخلو منه مكان. إذا صار جسم شلون ولا يخلو منه مكان شلون؟ ما ممكن يعني، لا سبيل إلى قبوله. إذا صار جسم صار محتاج، المعنى سبق أنا تعرضنا له، لا موجب لي عادته. بس أريد أقول أن الآية يوم ينظر المرء يعني ينتظر، يعني هذا طلع أخرج من القبر ينتظر أن هذا العمل اللي قدمته شنو، راح أفاجأ به أنا؟ هل أفاجأ بثواب؟ شنو اللي راح ألقى قدامي؟ ألقى قدامي ثواب؟ وين كان الأمور قائمة على معادلات، يعني هنا الإنسان إذا سوى شيء يتوقع نتيجته هناك. أنا ناظر منتظر ينتجين النتيجة، نتيجة الحساب، أو تعبيرنا العامي يمتى توصل الفاتورة، شنو اللي علي وشنو اللي لي. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، عمل اليد إما أن يكون به ثواب نتيجة، وإما أن يكون به عقاب. مو هذا الرأي الأول أن النظر بمعنى الانتظار؟ الرأي الثاني لا، أن النظر مو بمعنى الانتظار، لا، والنظر بمعنى البصر عينا، لكن تجسد له أعماله. كيف يعني تجسد إلى أعماله؟ يعني عمل الخير يجسد بصورة حسنة، وعمل الشر يجسد بصورة سيئة. يقولوا له هذه أعمالك، شنو الغرض من هذا؟ يعني هذا عنده مجموعة من الأعمال، الأعمال أمامه تعرض عليه، يقولوا له أنت مثلا السرقة انخلقت منها صورة قبيحة، مثلا عمل الخير انخلق من عنده صورة طيبة. لأني أمام عين ينظر إلى الأعمال، إلى خيرها وشرها، مجسد أمامه. نفس العمل يجسد أمام عينيه. ليش الدافع لهذا شنو؟ الدافع حتى لا يقول أنا ما سويت، ينكر. مو أنا، لا أبدا، مو يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، مو أنا يقول ما أنا ما مسوي شيء أبدا. أحيانا يذبها على عاتق القضاء والقدر، يقوم يجادل انا شنو يعني، انا شو اسوي هاي بشمتي جابه، انت ليش تشتغل بما حرم الله عز وجل، لك شو اسوي هاي بشمتي يعني، شو معنى قشمتك يعني، شنو انت يعني اشير، انت اشير، انت رجل تملك ارادة، تملك حرية ارادة على تعليل في ببلائك على القضاء والقدر، قشمتي جاب القشمة بها المورود. الله عز وجل اعطاك اختيار، انت بوسعك تعمل هذا وبوسعك ما تعمل هذا، الامر كله بمحض اختيارك. انت ليش لتذب على عاتق القضاء والقدر؟ اكو جماعة اخر لا، ما يذبوا على عاتق القضاء والقدر، يذبوا على عاتق المحيط. يا رجل اخر، مو انت تصلي، انت صائم، انت عندك اسرة، اخر ما يصير انت تشوف اسرتك تطلع ملابسها صاعدة فوق ركبتها والتفعاين، شنو قيمة صلاتك؟ اين غيرتك؟ ها؟ ليه قال لك انا شو اسوي هذا التيار شيخنا؟ عجيب، شو معنى التيار يعني؟ ومنو صنع للتيار؟ التيار منو اللي صنعه؟ التيار صنعوه الافراد، يعني احنا اسرع

0: استغلها النفوذ اللي عندك، أذبهم، القي عليهم كلمة، القي عليهم توجيه. هي المسألة مو بس تطلع على الوجود وتطير غريب خبز، ده مو الشكل. الاسكندر كان اذا طبع لي معلمة يحترم معلمة احترام لا حدود له، بينما اذا دخل علي ابوه يحترمه لكن احترام محدود. قالوا له ليش؟ قال ابوي كل ما سوى طلعني للوجود جسم واكثر، صار سبب طبيعي، ضخوني فرق جسم، ضخوني الى هالدنيا، طيب اكثر من هاي ماكو. هذا لا، هذا نقلني من كون الفساد الى كون النور، من الظلام الى النور. هذا علمني الاخلاق، علمني الاداب، علمني الرذيلة والفضيلة، خلاني اسلك هاي وابتعد عن هاي. هذا الواقع هو الذي بناني بناء صحيح. هذا انا اكرمه لان هذا طلعني من كون الفساد الى كون النور، الى كون الضياء. فهذا المعنى الابو مشغول عنده بطبيعة الحال قدر امكانه في حدود استطاعته. انت تملك ان تلقي كلمة، وتملك ان تقول هذا صح، تملك ان تقول هذا خطأ، التي تجذبها على عاتق المجتمع. ان المجتمع صحيح، المجتمع بلا تأثير على الفرد، المجتمع يصوغ الشخصية، المجتمع يغلغل مفاهيم في نفس الفرد، كل صحيح، لكن مو معناه يشل باختياره. يعني ما يصل تأثير المجتمع الى درجة سلب الاختيار، تأثير المجتمع ما يوصل الى درجة سلب الاختيار، لا، يبقى الاختيار بيدك ويبقى الاختيار بيدهم. فانت لا تجذبها بعاتق المجتمع انه هاي التيارات دنيا العالم والتيارات شبيدنا، احنا ما نقدر نغير التيارات. لا، اذا فرد يتحمل مسؤوليته في الواقع يقوى على ان يثبت وجوده، ويقوى على ان يبرهن بان طرف فاعل في كل ابعاد التربية. خلي نعود الى الموضوع. اعمال تجسد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اش قدمت الايدي كلها تجسد الى امام عينه حتى لا ينكر، لا يقول انا ما سويت، او يقول احيانا ان انا غلبت على امري. لا، الله عز وجل يقول المقاييس عندي محفوظة، انا يرتكب يرتفع عنه واثمه، الاثم ماله، نعم، ما يعتبر مسؤول عن اثمه، اللي غصبا عليه اجبر عليه، اذا اجبر عليه ما يؤاخذ عليه، ما يعاقب ابدا، سواء الاجبار من الخارج او الاجبار من الداخل. الاكراه من الخارج يجي واحد يجبرني ويسكب بحلبي خمرا، طبعا انا ما راح اؤاخذ، هو يتحمل المسؤوليه. والاكراه من الداخل، لا، انا جاي اتغدى وشلت اللقمه حطيتها بحلبي وراح اختنق اموت، ما يرمي ماي، اذا ما اشرب شيء اموت، وامامي موضوع معون بشيء من الخوف، اضطريت اخذت ما ادفع به اللقمه. لا، هذا بطبيعة الحال الله ما يأخذني، ما يقول لي تشرب الخمرة، لأن يدري أنا أخذتها حتى أنقذ حياتي بيها. في مثل هالحالة الباري عز وجل يقول المقاييس عندي واضحة، أنت لا تجي تقول أني أنا أجبر. لا، هذا عملك أمام عينك مجسد، عمل الخير مجسد وعمل الشر مجسد. يوم ينظر المرء ما قدمت يدا. طيب، هذا ايضا اكو لمحة ما لدفوتنا، ما قدمت يدا، يعني المذاهب الجبرية اللي تقول ان الانسان مجبور، الاية رد عليها. لا ابدا، العمل نتيجة عمله، نتيجة مبادرته. ما قدمت يدا، ما في شيء يجبر عليه. الله عز وجل لا يجبر الانسان، يخلق للانسان الطاقات ويحدد له الطريق الصح من الطريق الخطأ، ويبقى هو اختياره. لا تجي تقول انا مجبر، انا ملجأ، وهذا الاجبار هو اللي دفعني لهذا العمل. طيب اثنين انتقلت الآية الكريمة قالت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا المقطع فيه ثلاث نظريات. النظرية الاولى ان الكافر اللي يقول يا ليتني كنت ترابا يعني يقول يا ريتني ما انخلقت بتعبير اخر. لان احنا مسيرتنا منين تبدأ؟ الانسان منين تبدأ مسيرته؟ تبدأ مسيرة الانسان من التراب. منين؟ يجي من النطفة. النطفة منين؟ من الطعام اللي ياكل الانسان. الطعام اللي ياكله منين؟ من التراب. من الارض. الزراعة ربت بالارض، اخذت الاملاح من الارض، صارت خضرة، صارت فاكهة، اكلناها. فتبدأ المسيرة منين؟ من التراب. وتنتهي للتراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فبداية المسيرة من التراب ونهاية المسيرة الى التراب. هذا يقول انا لو ضال بالتراب مو احسن لي؟ ها؟ انا جاي اشوف امامي الان معرض الى مسؤولية، معرض الى عذاب، انا لو باقي تراب وهي افضل. ترى اكو احيانا مو بس الكافر، اكو عند بعض الناس في واقع الامر لما يلاقي من محن صدقني يقول يا ليتني باقي تراب. لانه هذا شنو انا اللي شفته من هالحياة. ويقول ابو نؤاش في بعض روائعه يقول المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. من يطلع يقول مصيبة ورا مصيبة الى ان يحطه بالتراب. فمعجل يلقى الردى في اهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. واحد الله مدله بالعمر، هذا عمر اللي الله مدله بي، يومية شايف لمصيبة تشوه قلبه، توجع راسه وتوجع دماغه. والمعجل لا، يلقى الردى في نفسه، يو يلقى الردى في اهله، يو يلقى الردى في نفسه. بالاضافة الى مشاكل الحياة، لان المفروض الله عز وجل كرم الادميين ولقد كرمنا بني ادم، لكن هذا يطلع يلقى المفهوم القرآني معلق. ماكو شيء ارخص من الادمي. لعله احيانا البقرة في بعض الانظمة هواية افضل من الادمي. وهي افضل. تلقى الادمي يعرض الى الوان من العذاب، من الاضطهاد، من الابادة، من سلب الرغيف، من سلب الرغيف قوت، نعم، يبحث عن قوته فلا يجد، يبحث عن كرامته فلا يجدها، يبحث عن استقرار وهدوء فلا يجد. يقول لك دوين انت والله لو ضل تراب ويا افضل لي، لان هالمسيرة كلها غصاص، كلها الام، كلها مشاكل، ما فتحت عيني على شيء يبعث بالسرور الى نفسي. فلو بقيت في دنيا التراب لما احسست بهذا، لان الانسان انما يشعر بالفقد سوكت بعد الوجود. هو الانسان اذا ما يعني خلق اقرب لك المعنى، يعني واحد اذا ضاع منه فلوس وقام يتأذى عليهن، شو وقت يتأذى؟ يتأذى بعد ان وجدا عنده. اذا من الاول من قاعه ما عنده شيء، هل يتأذى شيء؟ ما راح من عنده شيء. نبالجين. فكذلك الانسان لو لم يخلع عليه الوجود قبل خلع الوجود عليه، بطبيعة الحال ما يشعر بلذة الوجود ولا يتوقع ان يحصل على شيء. لكن من بعد ما افيض عليه الوجود صار كيان متحرك الى همومه الى تطلعات، خاب امله لما خاب امله قال بمكانه: يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني اظل تراب. لكن طبعا هاي من المسلم ما تقبل. ليش ما تقبل؟ لان الوجود خير، لكن الشر ما يجي من الوجود، الشر يجي من الاعدام كما يقولون الفلاسفة، يعني من الاشياء المرافقة للوجود، والا مو من الوجود. الله عز وجل خلق الوجود رحمة، احنا اناس نبدل الرحمة الى نقمة. العباد يبغي بعضهم على بعض، العباد نعم يبغي بعضهم على بعض، ويشيلوها يدقوها بعاتق القضاء والقدر، بعاتق السماء. ويصعد واحد يقول المال مال الله، المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. كيف انا اريد اعطي احد؟ لانه انا كل منين انت خليفة الله منين؟ مو هاي الحسين منو شلون يعني؟ الله عز وجل جابك بيده وقعدك ها؟ يولا انت اجيت وفق المواصفات التي ارادها الله عز وجل؟ ماكو من هذا الشيء ابدا. ليش لذبها على عاتق الله عز وجل؟ هذا النمط، هذا النمط من التصرف في واقع الامر فيه بالانسانية باحباط لا حدود له، يصيب الانسانية باحباط حتى يصبح المرء يتمنى معها الموت. يقول احد الفلاسفة، يقول شر من الموت ما اذا نزل بك تمنيت معه الموت. يقول الشيء اللي اذا نزل بك تتمنى معه الموت هذا اشر من الموت. فعلا فعلا لما شيء واحد يعني يستهون الموت من اجل لا يمر به ذاك الشيء، قطعا ذاك الشيء اشد من الموت، اشد من الموت. المش من المؤمن ما يقبل، لان المؤمن يعرف ان الوجود خير، والله عز وجل ما خلق شر، الله افاض الخير على العباد، العباد هم يعتدي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض، يقصرون في تطبيق اوامر السماء. اذا قصروا في تطبيق اوامر السماء قطعا ينتهون الى الشرور والى المفاسد والى الاثام. فهي مو جاية من السماء. حتى المسلم يقول والله لو مو مخلوق هو احسن لي، انا شايف بهالدنيا هاي كلها مصائب، من مصيبة الى مصيبة. نجي للكافر، الكافر لا، اذا اراد يقول يا ليتني كنت ترابا تمام، لان هذا يشوف امام الوان من العذاب عندما يطل عليها، يشوف امام الوان من العذاب. هسه قد يقول لي واحد كلها علي من؟ هاي كلها على حساب مثلا كلمة او كلمتين ما يقولهن، ما يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ لا يا ترى، قصة مو قصة كلمة، مو احنا عندنا تفكير مغلوب، احنا كثير من عندنا يصور الصلاة الحمد وقل هو يقرأهن خلاص، اذا قرأهن يعني صار بعض. لا يا سيدي مو شيء، الصلاة اي الحمد وقل هو الوسيلة توصلك ترفع مستوى خلقك، تخليك تقول لله امام الله، تعطي وثيقة امام الله تقول له اياك نعبد، حتى من تطلع برا لا تعبد هواك، لا تعبد بعض التيارات، لا تعبد بعض التصرفات. فالمسألة مفهوم الصلاة هواية اكبر من اربع الفاظ تقراهن وتروح، او خمس حركات تسوين وتروح. لا، هذا التفكير ينبغي ان نجع من اذهاننا. فمو مسألة سلمتين ان هذا ما قالهن فتعرض الى العلا، هذا معناه التزام ما عنده. اذا صار كافر يعني معناه التزام بالقيم ما عنده، اذا ما عنده التزام بالقيم صار خطر على المجتمع، يعني انتظر من عنده كل شيء، اذا ما عنده التزام انتظر من عنده كل شيء. فالمسألة مو مسألة كلمتين، لا. فالكافر اذا يتمنى لو بقي في بدء المسيرة، يقول يا ريتني انا باول مسيرتي ما قطعت هالطريق هذا، اطلعت من التراب الى صلب الاباء ورحم الامهات والى رحم الدنيا وبعدين الى رحم القبر، وبالنتيجة طلعت من التراب مرة اخرى ليعرض الى هذا المنظر، منظر العذاب. يا ليتني كنت تراب. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، أن الكافر هاي الألف واللام مو للجنس، لأن هذا على التفصيل اللي ذكرته إليك أن الألف واللام للجنس، يعني جنس الكافر كله للعموم. بينما هذا الرأي الثاني يقول لا، الألف واللام للعهد، أكو كافر معهود. يا هو هذا الكافر المعهود اللي يقول يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا نزلت الآية في إبليس، هو اللي يقول يا ليتني كنت ترابا. شنو القضية؟ ليش؟ اسمعنا، يعني في إبليس يقول يا ليتني كنت ترابا، في إبليس، إبليس هو شنو سبب عذابه؟ إبليس سبب بعد عن رحمة الله، وتعرض إلى العقاب، عنصريته، العنصرية اللي يحمل روح العنصرية يحمل عداء للإنسانية، لأن الإنسانية أساساً، الإنسانية أساساً عدوها العنصرية. الإنسانية مصدرها منين؟ والقرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس مصدرهم من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. أنت لما تجي تفترض أن العنصر اللي تكونت أنت من عنده أفضل من عناصر الناس، معناه الناس أقل منك منزلة، أقل منك رتبة، أنت أكبر من عدهم، أنت ينبغي أن تخضع لك الرقاب. مو يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، اليوم طبع عليه واحد من أصحابه، شايفه لازم الأناء اللي بماء، شايل أناء بماء وعنده غلمان عديدة قاعدين يتغدون، والإمام شايل الماء يسقيهم. قال سيدي هذا أن فذول عبيد مماليك، هذا أن وتسقيهم الماء أنت بنفسك؟ قال له وليم لا، الآب واحد آدم والأم واحدة حواء، ويجمعنا دين الإسلام، شو الفرق؟ ليش؟ ليش مستكثر علي؟ هذا خلق النبوات، كيف؟ هذا خلق النبوات، هاي روح السماء التي تريد غرسها في الأفراد، هذه الروح. يقول الآب واحد، الأم واحدة، ويجمعنا دين الإسلام، دول عفسانين، وأنا مثل ما أطلب منهم يسخوني ما يخليني أنا أسقيهم أيضا، يسقيهم الإمام الماء بيده. المعنى إذن العنصرية عدوة الإنسانية، لأن العنصرية تترتب عليها آثار خطرة. أنا إذا أفترض أني أنا الكائن المميز أو أنا شعب الله الممتاز، وياي النظرية لعبت عندنا دور سلبي كبير بالوجود. أنت تدري أكو بعض النظريات الاجتماعية تقول أن الحضارة كلها مدينة للحيوان الأشقر، الحضارة مدينة للحيوان الأشقر، يعني لها الجنس، هذا الجرماني، الحضارة كلها مدينة إلى يعلوها بالجنس، جن هي خطرة، يعني معناه باقي الشعوب كلها لازم تبقى عبيد لهؤلاء. المفروض لا، مو شيء، احنا في يوم من الأيام سدنا العالم في يوم، واحنا مو من الجنس الأشقر، في يوم من الأيام سدنا العالم. وإلى الآن ترى رواسب النظريات موجودة ترى بالشرق وبالغرب، شوية ما حب أحط صبعي على دنبلة، وهي دنبلة شوية توجع أحيانا، زين. إلى الآن عندنا هالنظريات عايشة بين ظهرانينا باقية إلى الآن، والحال ما كناش كلهم من مصدر واحد. هذا كلام بأيديولوجي، كلام يريد يبتز، يعني كلام مال ابتزاز، مو كلام مال واقع علمي. الواقع العلمي الناس سيئة. فإبليس شنو اللي خلاه يمتنع عن السجود لآدم؟ يمتنع عن السجود لآدم يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا من الطين، الطين تراب يداس بالأقدام، النار من دنيا القوى، النار معبودة، النار جميلة بالحس الباصر، النار شفافة، التراب غليظ يوطأ بالأقدام، أنا من جنس هابط، أنا من جنس مرتفع. هذا المعنى اللي دائما يردد بشار ابن بورد اللي يقول ابليس خير من ابيكم ادم. فتنبهوا يا معشر الفجار، ابليس جوهرة وادم طينة، والطين لا يشمو سمو النار. الطين لا يشمو سمو النار. فانتوا لما تكونون من طين معنى ذلك ان ابليس افضل من عندكم، لانه مخلوق من نار. فاللي دفع ياهو دفع الى هذا القول شعوره بالعنصرية، شعوره بالتميز العرقي. هذا لما يشوف نفسه معرض للعذاب يقول يا ريتني ما تحملت النظرية، يا ريتني تراب مثل باقي الناس، والناس مخلوقين من تراب، يا ريتني انا باقي على ترابي، مخلوق من تراب وما اعرض الى مخلوق من تراب وما اعرض الى هذا اللون من عذاب من العذاب. يا ليت، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني انا باقي على اساس من كوني مخلوق من التراب مو مخلوق من النار. لهذا الخلق من النار اوجد لي ان اطرد من رحمة الله، ابعد عن رحمة الله. هذا الرأي الثاني. جين الرأي الثالث، لا، ان معنى قوله تبارك وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لا، يقول هذه ترتبط بحادثة تحصل بالمحشر. شنو الحادثة؟ احنا اكو عند المسلمين نقاش، قال المسلمين علماء المسلمين انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي، انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي يجون الى قضية البهائم، يقولون هاي البهائم اللي الله عز وجل مكننا منها. يعني هسا احنا حاليا نركب فرس، نركب بعير، نذبح الناقة، نذبح الخروف، نذبح البقرة، ناكل لحومه. جد هاي الحيوانات تحس بالالم لو ما تحس؟ طبعا تحس بالالم، بلا كلام تحس. يعني هذا الحيوان عندما يذبح يعني حقيقة انت بعض احيان تبرر رأي النباتيين، احيانا رأي النباتيين تبرر هالحيوان يفرفح، هذا لازم كل ساعة حاطة تحت السكينة وقاطع رقبته، مش سهل جدا، مش سهل هذا ابدا. لكن لان سعادة البشر تتوقف على هذا، الله اباح لنا لحمه. فيقولون هذا هل يحصل من الالم الحيوان، الالم اللي حصل راح يعوض عنه لو ما يعوض عنه؟ اخر اذا ما عوض عنه هذا ظل، وان الله يامر بالعدل. يعني شنو من العدل انا اجيب له الحيوان هذا؟ ووالله اكو بشر ممن نذبح له الحيوان، الحيوان اشرف منه كثير، شهد الله وكفى. اكو نمط من البشر الحيوان هو افضل من عنده بمئات المرات، ومع ذلك الله عز وجل سخر لنا هالحيوانات. اي والله، اي والله، مو بس الحيوان، الوحش والله افضل من عنده قسما بالله. جسم هاي الدنيا، ها؟ الله تبارك وتعالى ودع للبشر كل الخدمات ومن جملتها الحيوان. زين هذا لما يذبح، لما يعذب، لما نعرض الى اقصى انواع الشدائد، زين، فهل معنى ذلك ان هذا يترك ما يعوض عن هالمعنى؟ هو صحيح اكو تزاحم مهم واهم، سعادة الانسان اهم باعتبار الانسان سيد الموجودات، والحيوان يجي في رتبة متأخرة، فانطلاقا من تزاحم المهم والأهم أباح الله لنا الاستفادة من منتجات الحيوان وذبحه. زين، لكن هل يترك أو يعوض؟ لا، معظم محققين يقولون أن الحيوان يعوض يوم القيامة، الله عز وجل يحشره، وإذا الوحوش حشرت يحشره للتعويض، يطيع عوض عن آلامه لأصابته. ما نفس الآلام التي أصابت يعوض عنها. إذا عوض عنها من بعد هذا شنو مصيره؟ أكو رأيين. أكو رأي للمعتزلة أن هذه الحيوانات ما كان منها حسن الصورة يعتبر من نعيم أهل الجنة. أكو حيوان حسن الصورة، طاووس مثلا أو بعض الطيور الجميلة أو بعض الحيوانات الجميلة، يقول هاي تترك من نعيم الجنة، وما كان منها بشع الصورة هذا يترك عذابا لأهل النار ينظرون إليه. يعني مثل الحيوانات اللي تبعث الرعب أفرض في منظر الإنسان في عين الإنسان. هذا رأي المعتزلة، ورأي ما يصمد أمام النقد، رأي الواقع. أستغرب أنا المعتزلة ذوي عقليات جبارة وناس عاديين أبدا، يعني المعتزلة الحقيقة تقدر تعتبرهم في القضايا العقلية قمم، أغنوا الحياة العقلية. لكن عجيب هذا الرأي من عندهم، لأنه قال شنو ذنب الحيوان أنت لما تقول أن يترك عقاب لأهل النار على شنو يعذب؟ شنو ذنبه؟ خلاف العدل، وأنت عدلي، هو معروف بالعدلية. زين، إذا هاي النظرية لا. النظرية الثانية اللي شاهدة عند العلماء عند المسلمين أن هذا الحيوان من بعد ما يحشر ويعوض، إذا حشر وعوض الله عز وجل يقول له أنت أنا خلقتك لمنفعة الآدمي وأديت دورك وتعوضت خذت عوض آلامك، كن تراب، يصير تراب. هذا يقول الكافر لما يشوف العذاب يقول يا ريتني مثل هذا الحيوان صاير تراب، يا ريتني أعود إلى تراب وأخلص من المشاءلة والنقاش. مو يقول أحد الشعراء فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا معنى. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا النظرية الأخيرة نظرية فيها دفع من الإنسانية بأن الحيوان يعوض عما أصاب من الآلام، ولذلك قتل الحيوان عبثا يعرض الإنسان أمام مسؤولية أمام الله عز وجل، لأن المفروض الدماء لها حرمتها عند الله. إذا كان الحيوان تشريع الإسلامي يولي هاللون من العناية والحياطة لدمه، ما رأيك بالدم الكريم؟ ما رأيك بدم الإنسان؟ وأي إنسان؟ الدم اللي تحذر من دم الرسالة.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقرأ التاريخ ونقرأ الأساطير السومرية وتاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث، دائما ما نقرأه في تاريخ أو في برنامج عراقبيديا. في برنامج عراقبيديا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5، معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراقبيديا سنتكلم اليوم عن قضية ولاية العهد أو الوراثة، وراثة الملكية، ولاية العهد الملكي. طبعا يعني الأمور أو الأمور السياسية عادة أو انتقال السلطة السياسية في العراق القديم كان يمر بأشكال متعددة، في مقدمتها هي ولاية العهد. وولاية العهد عادة ما تكون إلى الابن أو البنت أو القريب من الملك. عندنا أحد الملوك الذين حكموا في مدينة كيش. كيش هي تل الحمر، تسمى الآن تل الحمر، هي من المدن السومرية القديمة، من المدن التي تذكر بأنها بأن المدينة التي نزلت بها الملوكية بعد الطوفان، بعد الطوفان العظيم. وهذه المدينة طبعا هي تقع الآن في تل الحمر جنوب بغداد شرق الحلة، يعني قبل لا تكسر من رايح من الجنوب ومن البصرة من الناصرية إلى بغداد، قبل لا يكسر على الجهة اليسرى على نهر النيل أو شارع النيل اللي يودي على كربلاء، على اليمين هي تقع مدينة كيش. مدينة كيش فيها ملك يسمى إيتانا، أو من ملوكها ملك يسمى إيتانا. وهذا الملك اللي هو قلنا ملك مدينة كيش كان عقيم، لم تكن له ذرية، ودائما ما كان يدعو الآلهة ويدعو إله الشمس، إله العدالة. يعتقد في الفكر السومري أن الشمس تمثل العدالة، باعتبار أن ضوء الشمس، حرارة الشمس، دفء الشمس يصل إلى الجميع بشكل متساوي، لذلك هي نعتت بأنها إله أو نعت بأنه إله العدالة. طبعا هي تذكر بأنها مذكر. عموما هناك أسطورة تسمى أسطورة الملك إيتانا أو ملحمة الملك إيتانا. هسك هناك فرق بين الأسطورة وبين الملحمة وبين الخرافة، إن شاء الله مناخذ التفاصيل عن الأدب السومري لاحقا نبينها. هذه الأسطورة أو هذا النص الأسطوري اللي هو للملك إيتانا هو من أقدم النصوص الأدبية اللي وصلت لنا من بلاد الرافدين، التي النصوص الأدبية التي تجمع السياسة مع الأخلاق مع الميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة. ليش؟ لأنه احتوت على قصص داخلية، احتوت على رمزيات داخلية، على رسائل، على خطاب، احتوت على خطاب تاريخي اجتماعي أخلاقي. هذه أسطورة إيتانا أرادت أن توصلها إلى المجتمع. طبعا هي تتكلم الأسطورة أو النص الأسطوري أو النص المسماري يتكلم في بادئ الأمر عن ملك، كما قلنا هذا الملك العقيم كان يسعى للحصول على نبتة الولادة أو نبتة الوراثة، يعني لأنه كان عقيم فكان يتمنى أن تكون له ذرية أو يكون له ولد أو يكون له من يعقبه في ملكه. في منتصف هذه القصة راح نمر عليها بتفاصيلها، في منتصف هذه القصة تظهر لنا قصة أخرى. طبعا من ميزات الأدب السومري أو الأدب الرافديني القديم يعني هذا الإبداع الأدبي، أنه بداخل القصة ينشئ لك قصة أخرى وبالتالي يربطها مع القصة الأولى. في داخل هذه القصة اللي راح نتكلم عنها عن إيتانا هذا الملك الذي كان عقيما ولم يكن له عقب ولم يكن له ولد يعقبه أو يرث الحكم منه، داخل هذه القصة هناك قصة أخرى بين النسر والأفعى. وهذه القصة الداخلية التي يعني في منتصف قصة إيتانا هي قصة النسر والأفعى، ترتبط لاحقا، ترتبط في نهاية القصة مع الملك إيتانا. وكلاهما يمثلان يعني رمزيات متعددة، يعني الصراع بين الوفاء والعهد والخيانة، وكلها كانت تحت إشراف إله العدالة، الإله شمش.

إذن قصة أو أسطورة الملك إيتانا ملك كيش، طبعا هذه كما قلنا هي أسطورة سومرية وإن كتبت هي لاحقا باللغة الأكادية، هي لها مكانة فريدة في التاريخ الأسطوري لبلاد الرافدين. أكو عندنا فد أسطوانة حجرية كتبت عليها أسماء الملوك السومريين من أول ملك حكم قبل الطوفان إلى ما بعد الطوفان إلى تقريبا العصر البابلي القديم. هذه القائمة تسمى سومريان كينجز ليست، يعني قائمة الملوك السومريين، تذكر الملك إيتانا بصفته هو الملك الثالث عشر لأسرة كيش. لأسرة كيش يعني السومريين قديما كانوا يعيشون في مدن مستقلة، وهذه المدن المستقلة كل واحدة مستقلة عن الأخرى، مستقلة باقتصادها بحاكمها بأرضها رقعتها الجغرافية وبسياستها، لكنها مشتركة مع المدن الأخرى باللغة وبالدين وبالعادات وبالثقافة، كلها تمثل بلاد سومر. وسميت بدويلات، يعني المدينة الواحدة سمت بدويلة لأنها مستقلة عن الأخرى، كأنها دويلة مصغرة، كأنها دولة مصغرة عفوا، سميت بدويلات السومرية أو المدن السومرية. فعندنا أور، عندنا أريدو، عندنا لقش، عندنا كيش، عندنا شروباك، عندنا لارسا، عندنا آيسن، عندنا بابل، عندنا بادت بيرا، عندنا كثير من المدن السومرية، واحدة منها كيش، ولكل واحد منها عثر على قائمة للملوك الذين حكموا في هذه المدن السومرية. بالنسبة لإيتانا صاحب القصة اللي جاي نتكلم عنها اليوم، صاحب الأسطورة أو بطل الأسطورة اللي نتكلم عنها هذا اليوم، بالنسبة لإيتانا هو الملك الثالث عشر بتسلسل الملوك السومريين الذين حكموا في كيش. هسا قلنا كيش هي منطقة يسمونها تل الحمر جنوب بغداد، يعني قريبة على يعني صفحة قلنا مقابل منطقة النيل اللي بالحلة، ومن جهة أخرى تقابل سلمان باك المدائن القديمة. المهم هو كما قلنا هو الثالث عشر، هو الملك الثالث عشر، وقائمة الملوك السومرية تصف هذا الملك، تصف إيتانا بعبارات بليغة، يعني باعتباره هو كان من الملوك الذين تصفوا بالتدين والقرب من التقرب من الآلهة بالعبادة. تصفه العبارة المسمارية أو تصفه النصوص المسمارية وتقول إيتانا الملك الراعي، إيتانا الملك الراعي الذي صعد إلى السماء ووحد جميع البلاد. طبعا هذه العبارة تعكس الدور المزدوج لإيتانا باعتباره هو حاكم سياسي وبطل أسطوري تجاوز الحدود البشرية. ويعني احنا راح نعرف انه إيتانا هو بقصته هو اول محاولة بالتاريخ للصعود إلى السماء، اول محاولة بشرية بالتاريخ بصعود الإنسان إلى السماء وردت في قصة إيتانا. راح نعرف في التفاصيل مالتها. هي يعني التفاصيل باختصار أقول هي القصة حدثت في مدينة كيش، في مدينة كيش اللي قلنا في تل الحمر. وهذه القصة يعني تاريخيا حدثت في الألفية الثالثة 2500 تقريبا قبل الميلاد، 2600 قبل الميلاد، وأما تدوينها 1800 طبعا قبل الميلاد، ودونت بالخط المسماري. كما قلنا محور هذه القصة هو البحث عن وريث، إيتانا يبحث عن وريث، إيتانا يريد أن يجد عشبة أو نبتة تجعله يعني تلغي منه مسألة العقم وتجعله منجبا، وأيضا هي فيها رمزية صعود إلى السماء، وهي أول محاولة للإنسان بصعود إلى السماء.

إذن قبل أن نبحر أكثر في تفاصيل قصة إيتانا اللي هي كما قلنا هي معراج أو محاولة معراج إيتانا إلى السماء، هي أول محاولة بشرية في الصعود إلى السماء. هناك رمزية في القصة راح نتكلم عنها، هي رمزية نبتة الولادة. طبعا نبتة الولادة أو البحث عن وريث أو البحث عن ولي عهد للملك إيتانا هي محور أو المحرك الأساسي يعني للقصة الأسطورية في الفكر الرافدي. العقم لم يكن مجرد مشكلة بيولوجية بالنسبة لإيتانا، لكن كان ينظر إليه في الفكر، طبعا هذا السومري أو الكاتب السومري أو من دون هذه القصة السومرية، وإن كانت هي أسطورة فيها من الخيال وفيها من التاريخ، من دون هذه القصة أراد أن يوصل بأنه قضية العقم، أنه الملك عندما يكون عقيما ليست فقط مجرد مشكلة بيولوجية، لا، هو خلل في النظام الكوني، يعني يهدد استمرار الملوكية التي نزلت من السماء. احنا ذكرنا بأكثر من مكان وأكثر من مناسبة قلنا بأن في العراق القديم السومري البابلي الأكدي الآشوري الملك كان يمثل نائبا عن الإله أو يعد نفسه نائبا عن الإله، وهذا عكس الموجود في الحضارات الأخرى سواء كان في فارس أو في روما أو في اليونان أو في مصر الفرعونية. يعني في مصر الفرعونية الفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يعني مو أنا نائب عن الإله ولا أنا خلقني الإله، لا أنا إله أساسا، أنا من جنس الآلهة أساسا. في اليونان أيضا وصل هذا المرحلة إلى تأليه الآلهة، في فارس أيضا، لكنه في العراق لا، الملك يعد نفسه نائبا عن الإله، وإن الملوكية نزلت من السماء أمانة إلى البشر، أمانة إلى الملوك. لذلك احنا عندنا بالطوفان لما نقرأ قصة الطوفان وبالمسماري، ها نقرأها، لا نقرأها قصة نوح بالقرآن الكريم ولا بالتوراة ولا بالكنز ربة الصابئي، لا نقرأها بالمسماري تذكر تفاصيل الملوك. نوبش يقول ثم جاء الطوفان ورفعت الملوكية إلى السماء، يعني شنو؟ يعني بعد ماكو حكومة بالبلد، عندما انحسر الطوفان أو انحسرت المياه نزلت الملوكية مرة أخرى إلى مدينة كيش. فالملوكية هي رسالة، هي أمانة من الآلهة إلى الملك. لذلك إنه مسألة إنه الملك يكون عقيما، يعني معناه إنه هناك خلل في استمرار الملوكية والمنتقلة من السماء إلى الأرض إلى الملوك. لذلك قصة إيتانا تمثل أو تسمى بالراعي المثالي، يعني راعي أقصد الملك، يعني باعتبار هو يرعى رعيته ويرعى البلاد. وهذا الراعي أو هذه الرعية كانت مهددة بالضياع إذا لم يوجد هناك وريث تنتقل له الملوكية من الأب إلى الابن. هسه هذا في وجهة نظر الكاتب، هسه احنا خب واحد يقول ليش، خب ماكو أي إنسان ممكن يكون ملك، ليش لا؟ على أي حال إيتانا الملك العقيم كان يتضرع لإلهه اللي هو إله الشمس، يسمى شمش بالأكدي أو بالبابلي، وبالسومري هو أوتو، كلمة أوتو بالسومري يعني شمس، وبالأكدي اللي هي أخت العربية تسمى الشمش، وكان مذكرا، يعني يرد بصيغة مذكر. وكما قلنا إله الشمس اللي هو شمش أو أوتو كان يعد إله العدالة. ليش إله العدالة؟ قلنا بأن ضوء الشمس يصل بالتساوي إلى جميع المخلوقات عندما يشع، طبعا تشع الشمس يصل بالتساوي، لذلك هو رمز إليه أو وصف بأنه إله العدالة. المهم إيتانا ملك كيش، هذا الملك العقيم تضرع إلى إله الشمس اللي هو شمش أو أوتو، وقدم له القرابين وقدم له الصلوات وبدأ يدعو. نص المسماري يذكر أنه كيف كان يصلي وكيف كان يدعو. اسمع شو يقول هذا إيتانا يخاطب إله الشمس، هو كان يعبد الشمس. يقول يا شمس أو يا شمش أو يا شمش باللغة الأكدية، لقد أكلت، يخاطبه يقول لقد أكلت من شحوم غنمي، أنا
ذبحت غنم وانت اكلت من شحوم غنمي، ويا ارض، هسه خاطب الشمس، هسه يخاطب الارض، ويا ارض لقد شربت من دماء حملاني المضحى بها. الحملان هو الخرفان الصغار. لقد اكرمت الآلهة وبجلت الارواح، يعني الارواح المقدسه. يا رب، هو جاي يدعو اله اللي هو اله الشمس، يقول له يا رب اعطي الامر، يعني بمشيئتك اعطي الامر وامنحني نبته الولاده حتى اتخلص من العقم مالتي. اكشف لي عن سرها وارحني من عبئي وارزقني بوريث. يعني هو هنا عقيم جاي يدعو ويتضرع الى الالهه، يقول تعبت ارحني من عبئي وارزقني بوريث، لانه انت انا قدمت لك، انت اكلت من شحوم غنمي والارض شربت من دماء حملاني، وحتى اني اكرمت الالهه واكرم وبجلت الارواح، فما بقى انه بس انت تستجيب دعائي وتمنحني نبته الولاده حتى يعني يصبح لي ولد او يصبح لي وريث تستمر به الملوكيه وتستمر به الأمانة المرسلة من السماء إلى الأرض اللي هي الملوكية. طبعا هذا التضرع كما قلنا يوضح أنه الحل لم يكن دائما بيد البشر وحده، دائما ما يتطلب تدخل إلهي، هذا في فكر السومري. ها، لذلك مسألة الربط بين حاجة الملك لوريث مع تضرعه للآلهة، هنا بهذه الأثناء كما قلنا اللي هي كان الملك إيتانا، ملك كيش، كان يتضرع لإلهه إله الشمس، لشمش أو أوتو، لأنه هو عقيم أو لأن زوجته لم تكن تنجو، وكان يبحث عن نبتة الولادة Planet of Birth بالنص المترجم عندنا. يقول هنا كانت استجابة من إله الشمس أو الشمش أو أوتو، استجاب له ووجهه إلى حفرة، كان في الحفرة يقبع نسر، وهذا النسر كان مكسر الجناحات، بالعامية مقطم ما عنده جناحات وساقط بحفرة وما يقدر يطلع منها. فوجهه الإله الشمس، قال له اذهب إلى تلك الحفرة ستجد هناك نسرا، انقذ هذا النسر واطلب منه أن يحملك إلى السماء، وفي السماء ستجد نبتة الولادة التي ستحولك من عقيما إلى منجبا.

إذن هنا تنتقل قصة أو أسطورة إيتانا من الحديث عن إيتانا هذا الملك العقيم وكيف أنه تضرع إلى إلهه إله الشمس لكي يعني يحصل على نبتة الولادة، تنتقل القصة إلى قصة أخرى. هذا الأكشن أو الفاعلية بالأدب السومري قد يكون يعني أول أدب سبق العالم، سبقت الآداب كلها يعني هذه الطريقة السومرية في عرض القصة، أنه يعرض لك قصة وفي داخل القصة يعرض قصة أخرى وفي نهاية القصة الثانية يربطها مع الحدث الأول. لما تضرع الملك إيتانا ملك كيش تضرع إلى إلهي الشمس، طبعا ذكرنا التضرع كيف أنه صلى وتضرع ودعا، وجهه كما قلنا وجهه الإله الشمس إلى حفرة، وهذه الحفرة فيها نسر والنسر مريض ومكسور الجناحين، وقال له ساعد هذا النسر وسوف يساعدك النسر في الصعود إلى السماء. اللي قلنا هذه مسألة الصعود إلى السماء هي أول محاولة للإنسان الصعود إلى السماء. هنا راح تبدي قصة ثانية داخل القصة الأولى، أسطورة ثانية داخل القصة الأولى. هذه القصة هي قصة النسر والأفعى، وفيها رمزية أخرى. إحنا من الساعة قلنا رمزية إيتانا هي رمزية استمرار ولاية العهد واستمرار الملوكية وعدم انقطاع الملوكية، هسه لا، قصة النسر والأفعى اللي هي داخل قصة إيتانا قصة يعني تمثل العهد والخيانة. هذه القصة تبدأ بحكاية، يقول النص المسماري أو نقرأ في النص المسماري إن هناك كانت شجرة ضخمة، شجرة كبيرة كل، وهذه الشجرة تمثل محور العالم. يعني شنو محور العالم؟ يعني تجتمع حولها الحيوانات أو تجتمع حولها الكائنات المختلفة أساسا. فكان يقطن في قمتها نسر، في أعلى قمة الشجرة كان هناك أكو نسر، وفي جذورها وفي جذور الشجرة كانت هناك أفعى. طبعا هي قضية النسر والأفعى في الطبيعة هي متضادة، علاقة متضادة، يعني علاقة عداء بين الأفعى وبين النسر، هذه معروفة. لكن في القصة السومرية يصور إنه هو بالبداية إنه هذه الشجرة اللي ليش قلنا هي تسمى محور العالم أو محور الطبيعة كانت في أعلى أغصانها يعيش أو وكر النسر، وفي جذورها كانت الأفعى، كلاهما كانا يرغبان في العيش بسلام، الأفعى تريد عيش بسلام والنسر يريد يعيش بسلام، لذلك قررا أن يعقدا عهد مقدس، يسوون بيناتهم في عهد مقدس للصداقة والتعاون على الصيد. يعني أنت الصيد تنطيني أنا صيد أنطيك، لكنه لا حد يتجاوز على الثاني، أنت في أعلى الشجرة وأنا في جذور الشجرة، أقسما أمام الإله شمس اللي هو قلنا هسه شنو إله الشمس، هذا اللي قبل قليل يعني قلنا بأنه هو الذي أرشد أو تضرع إليه الملك إيتانا لأنه ملك عقيم. تعاهد كل من النسر والأفعى على صداقة وصداقة مقدسة، وأقسما كلاهما أمام الإله الإله الشمس أو شمس اللي هو الشمس أو أوتو، باعتبار هو هذا حامي العدالة، حامل العدالة ويمثل العدالة السومرية والبابلية. حتى في يجي على بالي هسه انه في قانون حمورابي، في اعلى مسلة حمورابي يجلس الملك اله الشمس وامامه حمورابي يتسلم منه مقاليد العدالة، هاي موجودة ظهر 25,000 عندنا بالعملة العراقية. المهم اقسم كل من الافعى والنسر على ان لا يخون احدهما الاخر ويعيشان في صداقة، والقسم أمام إله الشمس إله العدالة. بالضبط أقتبس الآن من النص المسماري،

العالم عاش الطرفان في انسجام هذه الشجرة المقدسة، بحيث أنه كان النسر عندما يصطاد يصطاد لنفسه وللأفعى ولصغاره ولصغار الأفعى، ونفس الشيء أو الشيء نفسه تفعله الأفعى. لكنه في حالة من حالات الغدر عند النسر. طبعا هنا ما أعرف ليش يعني وصف النسر بأنه غادر، على الرغم أن رمزية الأفعى في الديانات القديمة توصف بأنها رمزية غدر ورمزية شيطانية، حتى أنه هي على قول تهن مقرودة الأفعى، ذبوا براسها أنه هي اللي أغوت، اللي تقمصها الشيطان ودخلت للجنة وأغوت حواء وخلت تياكل. هي يعني رمزية توراتية للأسف انتقلت عندنا التراث الإسلامي. لكن بالسومري لا، بالعكس، الطرف الذي التزم بالأخلاق هي الأفعى، لكن النسر في لحظة غدر قرر أن يأكل صغار الأفعى. زين، رغم أنه تحذير أحد فراخه، طبعا أحد فراخ النسر قال له يا أبتي لا تفعل ذلك، لأنه كان حكيما، لأن له عواقب، خصوصا أنكما أقسمتم أمام الإله بقسم إلهي. ما أخذ حكاية ابنه. المهم، عادت الأفعى ووجدت عشها خاويا. طبعا هنا رفعت صرخة استغاثة إلى الإله الشمس اللي هي أقسمت أمامه، طالبة منه العدالة. يعني قالت له لقد أقسمنا أمامك يا إله العدالة يا شمش بأن لا يخون أحد الآخر، وها هو النسر قد أكل فراخي. هنا إله العدالة اللي هو قلنا الإله الشمش أنزل عقابا بالنسر، استجاب لشكوى الأفعى، طبعا ليس بدافع الشفقة فقط بل لحماية قدسية القسم. يعني هذه القصة عجيبة، هذه الأسطورة عجيبة، جد بها رمزيات. يعني أنا أدعو كل عراقي أنه يقرأ الأساطير السومرية، يعني بها رمزيات عالية بها، وأدعو الأدباء أكثر شيء، لأن الأدباء مع الأسف مشلبينا يا عشتار يا تموز، يا حب عشتار يا تموز، يا قلقامش، ما عندهم غير هاي الشخصيات. هذه أساطير يعني ممكن أنت من تقراها أنت تنتج قصص منها. لكل أديب هذه دعوة، الأدباء الكرام حفظهم الله. المهم، استجاب الإله الشمس كما قلنا ليس بدافع الشفقة فقط بل لحماية قدسية القسم الذي هو أساس النظام الاجتماعي والكوني، ورسم خطة. هنا الإله رسم خطة للأفعى للإيقاع بالنسر. قال له أنه ممكن أن تختبئي داخل جوف لثور ميت في البرية. بالنص راح أقتبس الآن من النص المسماري، راح أقتبس من النص المسماري مباشرة. اذهب. هنا الإله العدل، إله الشمس يخاطب الأفعى، اذهب في طريقك واعبر الجبل، ستجد هناك ثورا وحشيا ميت، طبعا افتح أحشاء وشق بطنه وانصب كمينا في جوفه، ستأتي طيور السماء لتأكل اللحم، مع هذه الطيور سينزل النسر معها. عندما ينزل النسر ليأكل من هذا الثور، وعندما يدخل إلى جوفه اقبض عليه من أجنحته. بالفعل نفذت الأفعى هذه الخطة، وذهبت في بداية أمرها إلى هذا الجبل المقدس، وجدت هناك ثورا، التفت ودخلت في أحشاء هذا الثور وجعلته مكيدة للنسر الذي سيأتي ويأكل منه لاحقاً.

إذن نواصل مستمعي الكرام وإياكم في الحديث عن قصة إيتانا، التي وصلنا إلى القصة الداخلية في داخل القصة الأولى اللي هي قصة النسر والأفعى. بالفعل يعني بعد أن أكل النسر فراخ الأفعى أو أبناء الأفعى، استجارت الأفعى بإله العدالة اللي هو الشمس، وطلبت القصاص من النسر، ونفذت الخطة التي أوصاها. بالفعل ذهبت والتفت في جوف ثور ميت، في كبش ميت، وانتظرت النسر أن يأتي ويأكل من هذا الثور. قال لها إله العدالة: ادخلي في جوفه وانصبي له كمينا. بالفعل كما قلنا نفذت الأفعى الخطة بدقة، وعندما جاء النسر انقض على جثة هذا الثور. طبعا الأفعى كانت ملتفة في داخل أحشاء هذا الثور. خرجت الأفعى من مكمنها وقبضت عليه، طبعا تطبيقا للعدالة الإلهية التي ترد في النصوص المسمارية القائمة على مبدأ العين بالعين. قامت الأفعى ولزمت النسر، هي بالأساس النسر كان قد أكل أولاد الأفعى، قامت بالاقتصاص منه. أول ما فعلت قامت بنتف ريش النسر، ثم قصت أجنحته وألقته في حفرة عميقة لا قعر لها ليواجه الموت جوعا. طبعا يا ما قتلته بوقته، يعني أرادت أن يتعذب بقلبه كما تعذبت هي عندما أكل فراخها، عندما أكل أولادها. قامت يعني أرادت له موت بطيء، وقالت له بمرارة بالنص المسماري لطيفة جدا، قالت له: لقد خنت عهد إله الشمس، هذا جزاؤك العادل. في النص المسماري. طبعا هذا المشهد الدرامي خلينا نسميه، هو في الحقيقة يعكس فلسفة العدالة في بلاد الرافدين. والعقاب لم يقتصر فقط على الجانب المادي، امتد ليشمل الحرمان من القدرة. يعني مو مجرد أنه أنا عاقبك، لا، أنا أحرمك من قدرتك التي ممكن أن تنقذك لحظة. يعني هي نتفت ريشة وقصت أجنحته، وبالتالي حرمتها من الطيران. طبعا طير بدون طيران لا يساوي شيء، لا يساوي شيئا. وأجبرته أو ألقته في الحفرة تحت الأرض، وهي طبعا هاي الحفر هي البيئة الطبيعية يعني للأفعى. هنا انتهت هذه القصة الثانية اللي هي داخل القصة. هذا بقى النسر داخل الحفرة العميقة التي كما قلنا أو كما يصفها النص المسماري لا قعر لها، يعني دلالة على العمق. طيب لا أكل ولا شرب ولا أجنحة ولا ريش، كان النسر يواجه الموت بشكل بطيء. هذا النسر، هسه نرجع للقصة الأولى، هذا النسر المرمى في قعر الحفرة بشكل مكسور، إله العدالة هنا تدخل مرة أخرى. ونرجع للنص الأول، طلب من إيتانا هذا الملك، ملك مدينة كيش الذي كان عقيما ولم يكن له ولد يخلفه في الحكم، طلب منه، قال له: إذا أردت أن تصعد إلى السماء وتنال من الآلهة نبتة الولادة، عليك أن تذهب إلى هذا النسر وتساعد هذا النسر، وهو يساعدك بالتالي على الطيران إلى السماء والوصول إلى نبتة الآلهة. وبالفعل توجه هذا الملك إلى الحفرة التي أرشده إليها الإله. طبعا هنا هسه الإله نقول شلون يحاشي شلون كذا، لا، هناك صيغة وحي. أكو عندنا هسه، وهذا شيء بشيء يذكر، عندنا في بلاد الرافدين في النصوص المسمارية أنه الملوك كان يوحى إليهم عن طريق الأحلام، عن طريق الأحلام يوحى إليهم. لذلك أنه أوحي إلى الملك إيتانا أن يذهب إلى الحفرة ويجد النسر المكسر الجناحين المنتوف الريش ليساعده، والنسر بالتالي يساعد الملك للصعود إلى السماء.

إذن استمرارا بالحديث عن قصة إيتانا وكيف أنه كان ملكا عقيما، أقول بالفعل استجاب لتوصية الإله الشمس وذهب إلى هذه الحفرة ووجد فيها نسرا قد عوقب بسبب خيانته للأفعى. هاي تكلمنا عنها أنه أكل صغار الأفعى فألقي مكسور الجناحين منتوف الريش في هذه الحفرة. طبعا بالفعل ذهب، قلنا ذهب إيتانا إلى الحفرة ووجد هذا النسر وبدأ يرعاه تدريجيا، بدأ يجلب له الطعام وبدأ يعالج بجناحيه وحتى استعاد عافيته. إكراما أو مقابل هذا الشيء طلب منه أنه بعد أن يستعيد عافيته، يستعيد النسر عافيته، أن يركب عليه على ظهره ويعرج به إلى السماء. طبعا النص المسماري يصف بدقة لطيفة جدا صعود إيتانا على النسر ثم الطيران نحو السماء للوصول أو محاولة الوصول على إلى النبتة، نبتة الولادة اللي هي في السماء بحسب القصة. كما قلنا في بداية الحديث أن هذه القصة هي أول نص أدبي يذكر محاولة الإنسان في الطيران أو وصوله إلى السماء. إيتانا يتكلم باللغة السومرية وتكتب باللغة الأكادية وبالخط المسماري، يقول عندما حملنا، يعني هو حمل على ظهر النسر لمسافة فرسخ، قال النسر لإيتانا: انظر يا صديقي كيف تبدو الأرض، انظر إلى البحر لقد أصبح مثل سياج. وعندما صعدا أكثر صرخ إيتانا: الأرض غابت عن بصري وعيناي لم تعد تريان البحر الواسع. طبعا هذا من قلنا احنا هاي أقدم محاولة طيران، هي أيضا أقدم الأوصاف الجوية لكوكب الأرض. هذا في الأدب العالمي عموما تجده في الأدب السومر، يعني تلاشت المعالم الجغرافية كلما ارتفع الإنسان في الفضاء. هذا طبعا يعكس خيال أو المخيال الأدبي للكاتب السومري. وتتكرر القصة بأكثر من محاولة للطيران، يعني هو طار لمسافة ثم رجع، ثم طار مرة أخرى ورجع مرة أخرى، لكن للأسف طبعا هذا الشيء يعني أو تتصف به أغلب القصص أو الأساطير، للأسف هناك خرم في القطعة الطينية أو في اللوح الطيني لا تذكر لنا هل هو فعلا حصل على نبتة الولادة أم لم يحصل. لكن بدراستنا كباحثين لما يعرف بالتاريخ التعاصري أو لمصادر أخرى، يعني ندرس القصة من مصدر آخر، نعرف بأن هذا الملك فعلا قد حصل على النبتة الإلهية وأصبح له ولد وأصبح له وريث. ليش؟ لأنه كما قلنا هي الأجزاء اللوح يعني تالفة، لكن لما قرأنا النصوص التي تتكلم عن تسلسل الملوك وجدنا بأن إيتانا قد خلفه ابنه اسمه باليح أو باليخ، ربما اسم البليخ قد يكون مأخوذ من عنده، وهذا الولد هو ابن إيتانا وأصبح ملك وخلف أباه في الحكم. وبالتالي أن مسألة الحصول على وريث شرعي رغم أنه كان عقيما هي تتطلب شجاعة وإلحاح ديني على الآلهة. بالمجمل قصة النسر والأفعى، يعني هي القصة الداخلية تحت في قصة إيتانا الذي يبحث عن عشبة الولادة، مو الخلود مال قلقامش، لا، عشبة الولادة أو نبتة الولادة. هذه القصة يعني النسر كان يمثل القوة الطائشة، القوة التي يعني يعتقد أنها فوق القانون بسبب قدرته على التحليق بعيدا عن الأرض، بينما الأفعى كانت تمثل القانون الأرضي والعدالة. يعني هي كما أسلفنا في بداية الحلقة قلنا هي من الأساطير أو من القصص التي تجمع بين فلسفة الأخلاق والعهد والوعود، يعني الأخلاق المتضمنة العهد والوعود والوفاء، وبين السياسة يعني انتقال الحكم من الملك إلى الوريث، وحتى الميتافيزيقية باعتبار أنه الأسطورة
تكلمت عن اختراق الإنسان للفضاء الجوي وصعود الإنسان إلى إلى إلى إلى, إلى السماء، وهي كما قلنا هي أقدم نص أدبي تمثل هذه الفكرة. طبعا هذه القصة سواء كانت قصة إيتانا اللي هي قصة الحصول على نبتة الولادة هذا الملك العقيب، أو القصة الداخلية داخل هذه القصة اللي هي قصة النسر والأفعى، تناولتها عديد من المصادر، ربما في أهمها الأستاذة البريطاني ستيفاني دالي. ستيفاني دالي طبعا من أشهر علماء المسماريات بالعالم، تشرفنا في البصرة أنه جاءت للبصرة ب 2016 افتتحت المتحف البصرة الحضاري، وأيضا موجودة في مؤلفات الأستاذ طه باقر في كتابه قلقامش وقصص أخرى. لمن يحب أن يستزيد ممكن أنه يراجع أساطير من بلاد ما بين النهرين للمؤلفة ستيفاني دالي. على أي حال هذه الأسطورة، يعني أنا يعني تكلمت بشيء من الوسطية، وإلا ربما أنه عندما يقرأها الأديب أو الناقد أو المهتم بالأدب العالمي سيستخرج منها رموزا أكثر مما أستخرجها أنا، باعتبار أنه أنا أقرأها بنفس أو بمزاج تاريخي، في حين يقرأها الأديب بمزاج أدبي وبأدوات أدبية يستخرج منها رمزيات أدبية، وحتى الفلسفة يمكن تستخرج منها مبادئ من فلسفة الأخلاق أو فلسفة السياسة أو فلسفة الميتافيزيقا.

0: قصص وأساطير بلاد الرافدين كثيرة. أنا أدعو الباحثين وأدعو الأدباء لقراءة هذه القصص لما فيها من مضامين أخلاقية وسياسية واجتماعية متنوعة. اليوم تكلمنا عن قصة إيتانا، الملك الذي كان يبحث عن نبتة الولادة، الملك العقيم، والقصة الداخلية فيها قصة الوفاء والعهد بين النسر والأفعى، وتدخل إله العدالة، إله الشمش أو شمس أو أوتو بالسومرية في محورية هذه القصص، أو في محورية هذه القصة السومرية. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة الأستاذ عمار مشتاق في الإخراج. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل، مريشة الفن الأصيل.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: من الاقتصاد إلى الصراع الإقليمي، هل يتمكن الزيدي من تجاوز هذه العاصفة؟ وتصدع الإطار يفتح الباب أمام ولادة محور سياسي عابر للطوائف. خلف أقنعة التهاني الدبلوماسية، نزع سلاح الفصائل يقرر عمر حكومة الزيدي. إيران توسع خارطة التهديدات، والخليج يقارن كلفة الحرب والحصار. تداخل المجالس العشائرية مع التحقيق الجنائي يعيد تعريف العدالة خارج قاعات المحاكم. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم من المجلة المسائية. وفي الشأن السياسي العراقي، ورغم عدم اكتمال الكابينة الوزارية بشكل كامل، فقط 14 وزير تم التصويت عليهم، إلى أنه تم إعلان الحكومة العراقية الجديدة، و تمت التهاني والمباركات لهذه الحكومة، وتأجيل التصويت على باقي الوزارات. إن 14 وزارة تم التصويت عليهم من أصل 23 وزارة. لكن من التحديات الكبيرة اللي تواجه هذه الحكومة هو الوضع الاقتصادي، وبالتالي هذه الحكومة الجديدة وبرئاسة علي فالح الزيدي، واحدة من أهم الاختبارات التي تواجهها الاختبار المالي، واختبار عسير سيكون مع تقاطع الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تآكل الاحتياطات النقدية والاضطرار إلى اتخاذ قرارات تقشفية غير شعبية وغير مقبولة شعبيا. تشير تقديرات واقتصاديون في بغداد إلى أن الاختناقات الملاحية في مضيق هرمز والناجمة عن الصراع الإقليمي وجهت ضربة قاسية لإيرادات النفط، مما عمق العجز المالي المزمن وزاد من عبء الدين الداخلي. وفي محاولة لتدارك المواقف، كشفت مصادر مقربة من صندوق النقد الدولي أن بغداد بدأت مشاورات أولية للحصول على حزمة دعم مالي عاجلة لمواجهة تداعيات توقف بعض إمدادات الطاقة. وتكشف التحليلات أن الحكومة حكومة الزيدي تقف أمام ثلاثة خيارات معقدة، أولها العودة إلى الاقتراض الداخلي عبر عبر إصدار سندات خزينة يشتريها البنك المركزي، وهو مسار استنزف في السنوات الماضية الاحتياط الرسمي ليهبط إلى نحو قرابة 125 تريليون دينار عراقي، مما يهدد استقرار العملة المحلية. أما الخيار الثاني فيتمثل في خفض قيمة الدينار العراقي ليكون سعر الصرف 150 ألف دينار لكل 100 دولار بدل من 132 ألف اللي هو السعر الرسمي. بالمقابل 150 ألف هو السعر في السوق الموازي. أيضا هذه الخطوة تهدف لتوفير سيولة فورية بالعملة المحلية وتقليص العجز، وهو إجراء يماثل ما اتخذته الحكومة السابقة، حكومة مصطفى الكاظمي، عام 2020، لكنه يحمل مخاطر إشعال التضخم وآثار غضب الشارع. ويبقى الخيار الثالث محفوف بشروط، وهو اللجوء للاقتراض الخارجي على غرار حقبة حكومة حيدر العبادي، غير أن هذا التوجه سيكبل الحكومة بوصفه إصلاحيا، أو بوصف هذه الحكومة إصلاحية، بإجراءات صارمة من الجهات الدولية تشمل تجميد التوظيف الحكومي المترهل وضغط الإنفاق العام. ويشير أرقام أو تشير أرقام غير رسمية لأن استمرار الإغلاق الممرات المائية قد يكلف العراق خسائر يومية تقارب 40 مليون دولار، مما يجعل هامش المناورة أمام رئيس الوزراء الجديد ضيقة للغاية بين حماية الاستقرار النقدي وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.

0: بالتالي هذه العاصفة الاقتصادية ليست بالقليلة وآثارها ممكن أن تكون مدمرة، فكيف ستصمت قاعدة الزيدي أمام هذه العاصفة اللي أتت مقرونة بتحديات إقليمية وصراع إقليمي كبير؟ رغم ما تملك هذه الحكومة من مباركات، من دعم نظريا على الأقل حتى الآن إقليمي ودولي، إلا أن التحديات كبيرة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية اللي تحيط بالبلد واللي إلى الآن لا يوجد لها مخرج حقيقي فعلي على أرض الواقع، لا بديل لتصدير النفط اللي تعتمد عليه الموازنة بشكل كامل تقريبا. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أدى علي الزيدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء العراق بعد نيل أغلب تشكيلته الوزارية ثقة البرلمان في خطوة تنهي أشهرا من الانسداد السياسي الذي كبل البلاد. وفي أول خطاب له بعد التنصيب أعرب الزيدي عن شكره للقوى السياسية لتغليبها المصلحة الوطنية وروح الشراكة، واصفا نيل الثقة بأنه عهد أمام الشعب للمضي قدما نحو تعزيز هيبة الدولة وتحقيق العدالة والحياة الكريمة. ووفق صحيفة The National فأنه ورغم الأجواء الاحتفالية لم تكتمل كابينة الزيدي بالكامل، حيث صوت البرلمان لصالح 14 وزيرا من أصل 16 تم تقديمهم، بينما لا يزال هنالك 9 حقائب شاغرة من بينها وزارات سيادية وحساسة كالدفاع والداخلية والتخطيط، مما يضع رئيس الوزراء الجديد أمام جولة مفاوضات شاقة لاستكمال حكومته. تأتي ولادة حكومة الزيدي في توقيت هو الأصعب اقتصاديا منذ عقود، حيث يواجه العراق أزمة مالية حادة ناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، مما أدى لانكماس صادرات النفط العراقي من 3,500,000,000,000 برميل يوميا إلى نحو 300,000 برميل فقط. ويعتمد نجاح برنامج الزيدي الذي رفعه تحت شعار دولة مستقرة، اقتصاد منتج، شراكات متوازنة بشكل كلي على قدرته الدبلوماسية في إعادة فتح مسارات التصدير وتأمين تدفقات الإيرادات النفطية. على الصعيد الأمني يرث الزيدي ملفا شائكا يتمثل في مطالبات واشنطن بإجراءات ملموسة لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران والتي نفذت مئات الهجمات ضد القوات الأمريكية، وتضغط واشنطن بقيادة إدارة ترامب من أجل تقليص نفوذ طهران، بينما حث قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني القوى السياسية في بغداد على عدم الخضوع لضغوط نزع السلاح. سرعت واشنطن لإبداء دعمها عبر مبعوثها الخاص توم باراك الذي أكد استعداد بلاده للتعاون في أجندة جديدة وجريئة تربط الشراكة الاقتصادية بالقضاء على الإرهاب والحفاظ على سيادة العراق. وفي المقابل أعرب السفير الإيراني محمد الصادق عن أمله في أن تفتح الاستقرار السياسي فصلا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وبالتالي انطلقت هذه الحكومة بمنهاج وبلغة بمنهاج حكومي جديد لكن بلغة قديمة بلغة مكررة بمصطلحات مكررة، حيث قدم رئيس الوزراء علي الزيدي منهاجا حكوميا مزدحما بالوعود التي سبقا عرفتها الحكومات السابقة دون أن تتحول إلى نتائج ملموسة، بعدما تقدم برنامجه المؤلف من 14 محور تحت شعار دولة مستقرة واقتصاد منتج وشراكات متوازنة. هذا الشعار حسب بغض النظر عن صياغته إلى أن مفرداته مسموعة سابقا. البرنامج يعيد فتح ملف السلاح المنفلت والحياد الإقليمي والفساد والكهرباء والتعليم وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة الجديدة على كسر حلقة التعهدات المؤجلة، ويبرز ملف حصر السلاح بيد الدولة باعتبار الاختبار الأكثر تعقيدا خصوصا بعد الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والتي أظهرت استمرار نشاط الفصائل المسلحة العراقية داخل المعادلة الأمنية والإقليمية مع امتداد عمليات التهديد والخطف إلى الأراضي العراقية. كما يكرر الزيدي تعهد منع استخدام العراق منصة للاعتداء على دول الجوار وتعزيز الشراكة مع الخليج، رغم أن الحكومات السابقة لم تتمكن من ضبط هذا الملف أو منع تهديدات الفصائل. اقتصاديا أعد البرنامج وعود أو عاد وعود تنويع الإيرادات وتطوير منافذ التصدير، تصدير النفط وإصلاح القطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص في وقت كشفت أزمة مضيق هرمز، هشاشة البنى النفطية العراقية واعتمادها على الحلول بديلة مؤقتة بينما لا تزال مصارف عراقية خاضعة لعقوبات أمريكية مرتبطة بتهريب الدولار وغسيل الأموال. وفي الخدمات تتكرر أزمة الكهرباء المعتمدة على الغاز الإيراني إلى جانب استمرار تراجع الزراعة بسبب تقنيات الري القديمة والجفاف، فيما يزال العراق بحاجة إلى نحو 7000 مدرسة جديدة رغم مشروع الألف مدرسة. كذلك عاد الحديث عن تقوية الجواز العراقي وإطلاق رخصة الهاتف النقال الوطنية، وهما مشروعان طرحا سابقا دون إنجاز نهائي، ما يجعل الحكومة هذه حكومة الزيدي أمام اختبار التنفيذ لا إعادة تدوير الوعود.

0: هذه الحكومة التي تشكلت حتى الآن بنقص أكثر من 20 أو 19 وزارة إلى الآن لم يتم التصويت عليها لعدة أسباب، لكن السبب الرئيسي وربما السبب اللي نتج كل أسباب عدم التصويت على باقي الكابينة الوزارية هو الخلاف الداخلي للقوى السياسية اللي قاسمت وتحاصصت هذه الحكومة. هذا الكلام مو احنا نقوله، هذا الكلام تصريح لمسؤولين ونواب عقب التصويت يعني قبيلة، وبعد ايضا تصريحات داخل ايضا دار الاعلامية في مجلس النواب بمؤتمرات وتصريحات فيما بعد ايضا لنواب وسياسيين وزعماء كتل تحدثوا عن الغبن اللي صار بتوزيع المناصب، وهذا ادى الى انسحابات وتفكك تحالفات كبيرة ورئيسية، وكانت تحالفات يعني متصدرة المشهد السياسي تفككت ذابت نتيجة هذه المحاصصة وتوزيع المناصب، وهذه التحالفات أدت أيضا إلى تصدع حتى قوى يعني مجلس الإطار التنسيقي، وبالتالي الانشقاقات صارت داخل قوى الإطار التنسيقي نفسها، مو بس يعني التحالف الإطار نفسه بدأ يتصدع، إنما يعني التشققات والتصدعات وفض هذه التحالفات صار داخل القوة نفسها المسيطرة والقوة اللي هي داخل المكونة للإطار التنسيقي، وبالتالي ممكن يعني أن تعاد خارطة التحالفات هذه بتحالفات هي تبحث عن المصالح السياسية لكن ممكن أن تسجل إيجابية، ربما هكذا ترى بعض التحليلات إلى أن التحالفات الجديدة اللي قد تتشكل قد تكون تحالفات عابرة للتعريف الطائفي للتحالف السياسي اللي قام عليه، يعني قامت عليه التحالفات السياسية في العراق ما بعد 2003، وبالتالي ممكن أن تتغير شكل هذه التحالفات بعيدا عن يعني التحالفات الطائفية والعناوين الطائفية أو المناطقية هسه اللي تبحث عن المصالح صحيح، لكن ممكن أن تسجل هذه النظرة الإيجابية بأن تكون بعيدة عن هذه التحالفات. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تشير المعلومات إلى انقسام جذري داخل الإطار التنسيقي وتحوله إلى فريقين منفصلين تماماً بعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي كشفت حجم التصدعات داخل التحالف الشيعي الأكبر منذ سنوات، وسط تحركات متسارعة لإعادة رسم خارطة التحالفات السياسية في العراق. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن معسكراً جديداً يتشكل تحت اسم إسناد الدولة ويضم محمد الشيع السوداني وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي، ومن المرجح أن يلتحق بهم محمد الحلبوسي إلى جانب تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من نواب تحالف العزم والجيل الجديد ومنشقين عن ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح. وتقول المصادر إن هذا التحالف يسعى لتقديم نفسه بوصفه مظلة استقرار عابرة للطوائف تدعم حكومة علي الزيدي وتتعامل معها باعتبارها تسوية سياسية قابلة للاستمرار في وقت جرى فيه الاتفاق على إدارة مشتركة لملفات البرلمان والمحافظات والتوازنات الإدارية داخل الدولة. في المقابل يتحرك جناح آخر داخل الإطار بقيادة نور المالكي وهادي العامري وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي لتشكيل جبهة سياسية مضادة احتجاجا على ما وصفوه بإقصاء ممثليهم خلال توزيع الحقائب الوزارية وعدم تمرير عدد من مرشحيهم داخل الحكومة الجديدة. ويصف مراقبون المشهد الحالي بأنه أخطر إعادة تموضع داخل القوى الشيعية منذ احتجاجات تشرين، إذ لم تعد الخلافات تدور حول المناصب فقط بل حول شكل النظام السياسي نفسه ومن يمتلك حق إدارة الدولة في المرحلة المقبلة. بغداد تدخل عصر التحالفات السائلة حيث تتبدل الاصطفافات بسرعة تشبه تحولات الرمال في الصحراء، فيما تتراجع الحدود التقليدية بين القوى الشيعية والسنية والكردية لصالح تحالفات أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية.

وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، لكن ما زلنا في الشأن العراقي أيضا، وعن اعتقال محمد باقر السعدي. والصمت الحكومي، هذه الشخصية العراقية بغض النظر هسه عن انتمائها منو وموقفها، الاتهام هو حقيقي أو لا، التحقيق شنو نتائجه أو لا، لكن بعد هذه العملية، عملية الاعتقال اللي امتدت إلى تعقب هذا الشخص بتركيا وانتهت بتسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، فتح مواجهة سياسية وأمنية معقدة تمتد ما بين بغداد وواشنطن وأنقرة. القضية تجاوزت بعدها الأمني فيما قررت محكمة فيدرالية أمريكية احتجازه دون كفالة. بالمقابل، وهذه العملية يرى مراقبون أنها بداية مرحلة أمريكية جديدة تستهدف تفكيك البنية الدولية، تحديدا للفصائل المقاومة في العراق وعلى رأسها كتائب حزب الله، عبر تحرك مشترك بين الـ FBI والـ CIA لجمع أدلة تمنح واشنطن شرعية دولية لأي تحرك لاحق ضد الفصائل العراقية، وسط صمت حكومي يضع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمام اختبار حساس يتعلق بعلاقة بغداد بواشنطن ومستقبل الفصائل المسلحة. وبالتالي هذه القضية إذا ما سارت بالرؤية الأمريكية، وقد تكشف عن نشاطات، يعني قد يعني يعلنون أنه هذا الشخص ربما اعترف عن نشاطات لفصائل المقاومة كانت تستهدف مصالح أمريكية على الأراضي الأمريكية أو خارجها، بالتالي هذا بحد الاتهام إذا ثبت وأثبتت الحكومة الأمريكية، يعني المحكمة الأمريكية، بالتالي سيكون مبررا للحكومة الأمريكية للقيام بنشاطات أمنية ضد أي شخصية يعني تعتبرها أمريكا أنها تنتمي لفصائل المقاومة. وبالتالي التداعيات اتسعت مع تدوينات ظهرت يعني لشخصيات توصف بأنها مقربة من الكيان الصهيوني، وكانت على رأس هذه الشخصيات والتصريح هو للروسية إليزابيث ستوركوف اللي كانت مختطفة واتهمت الكتائب حزب الله باختطافها في العراق، والتي قالت أن خاطفيها زودوها بمعلومات واسعة عن عمليات الكتائب وسلمتها لاحقا إلى FBI في إشارة إلى ترابط ملف اختطافها مع اعتقال السعدي.

0: في هذه الصفحة حيث يتجه العراق إلى مرحلة جديدة من منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في لحظة سياسية توصف بأنها إعادة رسم للتوازنات السلطة أكثر من كونها مجرد توزيع للحقائب الوزارية. التشكيلة الجديدة تشكلت وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لتقليص النفوذ الفصائل المسلحة بالتزامن مع تفاهمات داخلية وخارجية تسعى لإنتاج حكومة أقل ارتباطا بالقوى الموالية لإيران وأكثر قبولا دوليا. التحولات الأبرز ظهرت في استبعاد قوى وفصائل شيعية تمتلك أذرع سياسية وعسكرية من الحكومة المرتقبة، من بينها كتلة صادقون، طبعا حتى الآن على الأقل التابعة لعصابة أهل الحق هذه الكتلة، ورغم حصولها على 30 مقعد في انتخابات 2025 إلى جانب قوى مرتبطة بكتاب حزب الله وكتاب سيد الشهداء وجند الإمام وأنصار الله الأوفياء. مصادر سياسية ربطت هذه الخطوة بفيتو أمريكي اشترط إبعاد الفصائل المسلحة عن السلطة التنفيذية مقابل دعم الحكومة الجديدة سياسيا واقتصاديا، ويرى أيضا مراقبون وتصريحات أنه هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى التأجيل على تصويت باقي الوزارات أو باقي الكابينة الوزارية. وفي مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة تحدث أمين عام الإطار التنسيقي عباس راضي العامري عن نكهة ترامبية كما وصفها للحكومة الجديدة، مع توجيه لإعادة بناء العلاقة مع واشنطن على أساس المصالح الاقتصادية والاستثمارية وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية. ويرى مراقبون أن حكومة الزيدي قد تدشم مرحلة لتقليص نفوذ الفصائل داخل الدولة، لكن استبعاد قوى تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا قد يفتح الباب أمام توترات داخل البيت الشيعي، وبالتالي عمر هذه الحكومة سيحدد بشكل المشاركة للقوى السياسية واللي تملك فصائل مسلحة وفصائل مقاومة، فصائل بعنوان مقاومة في هذه الحكومة، والموقف الأمريكي والدولي من هذه الحكومة سيحدد عمرها، وبالتالي قد نذهب أو تذهب إلى مظاهرات أو انهيار أو انتخابات مبكرة. كل السيناريوهات مطروحة وتحددها. ربما أيضا أكثر المتفائلين أشار إلى أن 100 يوم القادمة من عمر هذه الحكومة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس بعد نيل تشكيلته ثقة البرلمان بالعمل الجاد على حصر السلاح بيد الدولة في لحظة سياسية تبدو كمحاولة لإعادة صياغة احتكار الدولة للعنف الشرعي في بلد ما زال يعاني من إرث الغزو الأمريكي عام 2003 وتشابك خيوط النفوذ الأقليمي. صحيح أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هنأ بتشكيل الحكومة الجديدة كما فعل الدبلوماسي الأمريكي توم باراك، غير أن هذه التهاني الدبلوماسية تخفي في أعماقها صراعا جيوسياسيا حادا. ويسعى العراق منذ سنوات إلى الموازنة الدقيقة بين طهران وواشنطن، محاولاً للحفاظ على سيادته في مواجهة ضغوط متصاعدة من واشنطن لضبط سلاح الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. فكيف يستطيع الزيدي حل ملف الفصائل الذي يعتبر في نظر كثيرين العقدة التي عرقلت الولاية الثانية لسلفهم محمد الشيع السوداني؟ كثير من القوى السياسية العراقية تشكك في قدرته على ذلك، بل يسود شبه إجماع على أن المهمة تبدو شبه مستحيلة في ظل التوازنات الداخلية الهشة والضغوط الخارجية المتضاربة. وقال حسين مؤنس رئيس كتلة حقوق النيابية المقربة من كتائب حزب الله بعد جلسة البرلمان: هذه الحكومة شهدت وللأسف تأسيس أعراف خطيرة تهدد مستقبل العملية السياسية، في مقدمتها التدخل الأمريكي الواضح والمباشر في تشكيل المشهد السياسي. وشدد على أن حصر السلاح لابد أن يتم من خلال سحب الذرائع وليس الضغط. الجدال المنتشر يعكس ردود الأفعال على الانقسام ذاته. بعض التغريدات رحبت بالتعهد كخطوة تاريخية نحو السيادة، بينما سادت تغريدات أخرى الشكوك، مثل حصر السلاح يبدأ بسحب الاحتلال لا بفرض الإرادة الأجنبية، وتحذيرات من أن الفصائل لن تتنازل عن سلاح المقاومة إلا بضمانات وطنية حقيقية.

بعض التحليلات أشارت إلى أنه هي كانت صفعة صينية لإيران أو خنجر غدر على من الصين لإيران. رغم أن الموقف الصيني ليس غريبا من حلفائها، وبالتالي الصين تنظر إلى علاقاتها بالولايات المتحدة ببراغماتية، وكل ما لديها من قوة ونفوذ على حلفائها في المنطقة هي أوراق تفاوض بالنسبة لها مع الولايات المتحدة الأمريكية. في ذات السياق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية ونقلا عن المصادر مطلع على سير المفاوضات الجارية بتفاصيل تتعلق بالرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية المطروحة ضمن المحادثات. ذكرت مصادر أن واشنطن وضعت 5 شروط رئيسية للموافقة على أي اتفاق محتمل، من بينها عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل الولايات المتحدة، وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى الجانب الأمريكي. كما شملت الشروط الأمريكية الإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران، وعدم إعادة حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وأضافت إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات ببدء المفاوضات فقط دون التزام أمريكي مسبق بإنهاء العمليات العسكرية. بالمقابل، نقلت الوكالة عن مصدر إيراني أن طهران تشترط للدخول في أي مفاوضات تحقيق 5 شروط أساسية لبناء الثقة، تشمل وقف الحرب في جميع الجبهات وخاصة في لبنان، ورفع كامل العقوبات الأمريكية، وتحرير جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة، وتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، إضافة إلى الاعتراف واشنطن بحق إيران الكامل في السيادة على مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن طهران وواشنطن ودول إقليمية تثق بباكستان، وأن إسلام آباد تواصل سعيها لتحقيق سلام دائم، وذلك في إطار الحديث عن مفاوضات تستضيفها باكستان. بالمقابل، وفي صحيفة ساندي تايمز، قال شهباز شريف في إشارة إلى الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات: السلام لا يتحقق بسهولة، يجب التحلي بالصبر والحكمة والقدرة على دفع الأمور قدما في أصعب الظروف. تابع قائلا أيضا: في هذه اللحظة بالذات نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تؤدي عملية السلام هذه إلى سلام دائم من خلال جولة أخرى من الاجتماعات في إسلام آباد، ونأمل أن يتحقق ذلك. يوم السبت، وصل وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوئي إلى طهران ضمن مساعي باكستان وجهودها الدبلوماسية لتسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة بحسب وسائل إعلام إيرانية. أوردت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلام الإقليمي. وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في استقبال نظيره الباكستاني الذي تأتي زيارته بعد أيام من زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حسب ما نقلت فرانس بريس. وفي السياق، وجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفوضين الإيرانية محمد باقر قالباف إنذارا إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو الفشل في هذه المفاوضات، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الهدنة في غرفة الإنعاش. كتب قالباف في منشور على أكس: لا بديل من قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في الاقتراحات المؤلفة من 14 بند، وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما ولن تؤدي إلى فشل أو تؤدي إلى فشل تلو آخر. وبالمقابل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام قريب، مؤكدا أن طهران لديها مصلحة في إبرام اتفاق. وفي سياق التصعيد، أطلق ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يعتقد أنه تهديدا مبطن، وصف في حالة الهدوء الحالي في الشرق الأوسط بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وذلك بالتزامن مع تقارير تحدثت عن مشاورات يجريها مع كبار مساعديه بشأن احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران. جاء ذلك أيضا خلال صورة أنشأها الرئيس الأمريكي بالذكاء الاصطناعي، نشرها على منصة روث سوشيال، يقول فيها على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وبجانبه أدميرال في البحرية الأمريكية، وتحيط بهما مياه هائجة وبرق مع ظهور سفن إيرانية في الخلفية. وجاء في الرسالة المرفقة للصورة: لقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة،
وهي رسالة يمكن اعتبارها تحذيرا لإيران، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب على وشك اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران في وقت يضع فيه كبار مساعديه خططا لاستئناف الضربات الجوية إذا قرر كسر الجمود الدبلوماسي باستخدام القوى العسكرية. ولا يزال موقف وقف اطلاق النار الهش المعلن في 8 نيسان قائما في الشرق الأوسط، لكن التوترات بشأن مضيق هرمز وهو الممر البحري الحيوي لا تزال مستمرة، ما دفع ترامب إلى عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات مع قادة العالم في الأيام السابقة. في هذا السياق نشر البيت الأبيض عبر منصة أكس صورة أخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي ظهر فيها ترامب بهيئة جيمس بوند وخلفه عبارة سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، من دون توضيح الرسالة المقصودة من نشرها غير أن شخصية جيمس بوند ترتبط في الأذهان بعمليات استخباراتية والمهام السرية الحساسة في الأفلام السينمائية.

بالمقابل استخبارات الناتو تفجر مفاجأة عن ترسانة إيران الصاروخية وقدراتها على خوض حرب طويلة مع أمريكا، حيث ذكرت صحيفة الاندبندت البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية في الناتو تعتقد أن إيران تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية تحت الأرض. وأوردت الصحيفة حذرت وكالات استخباراتية من أن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشآتها تحت الأرض. وبحسب مصادر الصحيفة تعتقد استخبارات الناتو أن إيران احتفظت بما لا يقل عن 60% من قدراتها الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لهذه المصادر تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن 90% من مواقع الإطلاق ومستودعات العسكرية الإيرانية أصبحت الآن صالحة جزئيا أو كليا للعمل. وأشارت الإندبندت إلى أن إيران قادرة على مواصلة الصراع مع الولايات المتحدة لشهور أخرى. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتها في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، حيث أعلنت واشنطن يوم 8 أبريل وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

في ذات السياق أيضا قال علي أكبر ولايتي وهو مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في فخ استراتيجي معتبرا أن واشنطن سيتعين عليها أن تبحث عما تبقى من نفوذ لها غرب آسيا. وقال أكبر ولايتي في منشور له على منصة إكس أن الدبلوماسية العقيمة لترامب في بكين وعودته خالية الوفاض من الصين، بالإضافة إلى حالة العجز والغضب التي تعيشها أبو ظبي في انكماش خبر السفر السري لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إليها، وأيضا تلفيقات المشوهة للبنتاغون، كلها تكشف عن أزمة في التقديرات الاستراتيجية داخل واشنطن. وأضاف أكبر ولايتي أنه في مثل هذه الظروف فإن تهديدات ترامب التي تشتعل بفخ تل أبيب ليست سوى الدخول في فخ استراتيجي. وقال أن السقوط في هذا البئر بحبل إسرائيل له ثمن باهظ قريبا، سيتعين على واشنطن أن تبحث بالفانوس عن باقي مكانتها في غرب آسيا. وفي غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن تكرار أي حماقات من واشنطن لتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي إلى رد أشد قوة، مشيرا إلى أنه إذا نفذ ترامب تهديده بحقنا فستواجه المصالح الأمريكية وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة.

فكيف تحول فن صفقات ترامب إلى عائق أمام اتفاق مع إيران؟ حيث وصلت مجازفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية مع إيران إلى طريق مسدود في ظل الجمود بين الطرفين. يشعر ترامب بالإحباط أو بإحباط متزايد إزاء الأزمة المستمرة منذ 11 أسبوع، لكنه لم يبدي رغبة في تخفيف نهجه الدبلوماسي الفظ تجاه قادة إيران. خلال سنته الأولى في منصبه نجح أسلوبه الجامع في انتزاع تنازلات بشأن الرسوم الجمركية والنزاعات المسلحة، لكن مع إيران وصلت الدبلوماسية القهرية المتمثلة بالتهديدات العلنية والإهانات والإنذارات النهائية إلى طريق مسدود، مما قد يقوض جهوده لإنهاء حرب عصفت بالاقتصاد العالمي. بينما تحافظ إيران على سيطرتها على مضيق هرمز، يصر ترامب على مطالب متطرفة ونبرة لاذعة وتصوير الصراع كانتصار مطلق أمريكي، وهو أمر يعيق الاتفاق حسب روب مال الذي قال هذا يعوق حتما توصل الاتفاق معقول، لأن أي حكومة لا تتحمل أن تنظر أو إليها كمستسلمة. يتزامن المأزق مع ضغط داخلي بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتدني التأييد قبيل انتخابات التجديد النصفي. وهدد ترامب بمحو الحضارة الإيرانية وتدمير الجسور والكهرباء، ووصف قادتهم بالأوغاد المجانين، وكرر التحذيرات بما في ذلك وهج كبير يفسر كتهديد نووي. وردت إيران بسخرية واسعة فيما يتأرجح طموح ترامب تجاه استسلام غير مشروط والتفاوض، بينما يرى الإيرانيون نجاحاتهم انتصارا، ولا توجد جهود داخل البيت الأبيض لضبط الناس، فيما نشر ترامب أقسى كلماته بعد منتصف الليل على تروث سوشيال، ووصف مقترحات إيران بالقمامة، وقال أيضا أو أشارت يعني تقارير صحفية لأن هناك تناقضات في خطابه، وهذه التناقضات في خطاب ترامب تقوض رسالته إلى إيران.

0: أزمة هرمز تكشف الاعتماد الخطر على الخليج، وبالتالي دول الخليج اللي تحاول أن تبحث عن منافذ جديدة للاستيراد مع توسع خارطة التهديد الإيراني. إلا أنه العراق لا زال إلى الآن حلولة ترقيعية، وبالتالي لا يجد حلولا جذرية لمواجهة هذه الأزمة، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى طمأنة الأسواق العالمية بقدرتها على استئناف تصدير النفط بسرعة بعد الاضطرابات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة النفط صاحب الزون يقول أن الوزارة جاهزة للتصدير وجميع الحقول آمنة، مؤكدا إمكانية العودة إلى ضخ أكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال 7 أيام، وأشار إلى مرونة البنى التحتية في الموانئ في موانئ البصرة والعوامات وتفعيل خطط الطوارئ لحماية الإيرادات التي تعتمد على النفط بنسبة 90%، وأكد استمرار التصدير عبر ميناء جيهان مع محاولات نقل الخام برا عبر سوريا نحو ميناء بنياس باستخدام الصهاريج، إلى جانب العمل على شراء ناقلات عملاقة وتطوير ميناء البصرة رغم التحديات المالية وأعباء دعم الكهرباء. أوضح أيضا بالمقابل أوضحت تقارير أن العراق خسر نحو 93% من إيراداته النفطية الشهرية التي كانت تقارب 7 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 4.2 ملايين برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميا. ونبهت هذه التقديرات إلى صعوبة استعادة الإنتاج السابق بسرعة بسبب المشكلات التقنية، مشيرة إلى أن التصدير عبر بنياس لا يتجاوز 100,000 برميل يوميا، بينما يقدم جيهان 250,000 برميل فقط، أي 7% من إجمالي الإنتاج العراقي. ودعا إلى إحياء أنبوب البصرة حديثة، أيضا دعت هذه التقديرات لنقل 1 مليون برميل يوميا نحو دول الجوار، محذرة من ضعف التخطيط الذي جعل 95% من صادرات مرتبطة بموانئ الخليج. لكن حتى هذا الخليج لم يسلم من دائرة التهديدات الإيرانية التي توسعت لتشمل مناطق يعني خارج مضيق هرمز، على سبيل المثال في الإمارات في الفجيرة وموانئها اللي تعتبر خارج يعني حدود مضيق هرمز، بالتالي على بحر العرب، وحتى الموانئ الإماراتية اللي على بحر العرب اللي أشارت إيران في تحديثاتها الجديدة إلى أنها تقع ضمن النفوذ الإيراني، وبالتالي هي تضيق الخناق على دول قطر والإمارات ودول أخرى، وبالتالي يعني التهديدات اللي وصلت إلى بحر العرب التهديدات الإيرانية جعلت من دول الخليج في زاوية ضيقة لبحث عن منافذ أخرى، وبالتالي ربط دول الخليج بموانئ على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط بسوريا والأردن وكذلك بالسعودية موانئ استحداث موانئ جديدة وفي تركيا. لكن هذه الخطط هي ما راح تشتغل بليلة ويوم، خطط طويلة الأمد تحتاج إلى سنوات إلى عشرات السنوات، يعني 10 و15 سنة لإكمال بنى تحتية قادرة على سد يعني أو تساوي يعني قادرة على تصدير ما يصدر اليوم الدول الخليج أو الخليج العربي وما يصنع يعني ما يتم تصديره من مضيق هرمز الآن. لكن والعراق حتى الآن لا توجد عنده حلول كاملة، يعني حتى بصرة حديثة هذا الأنبوب يحتاج إلى سنوات، يعني إلى على الأقل 5 إلى 7 سنوات ليتم إكماله ويكون قادر على إنتاج أو تصدير واستيعاب 2 مليون برميل يوميا. لكن بهذه الفترة حتى نصل إلى هذه النقطة، إذا ما يعني بدأت اليوم، ماذا سيكون مصير موازنات العراق وكذلك دول الخليج، ما هو مصيرها مع توسع دائرة التهديدات الإيرانية؟ شاهد محمد في هذا التقرير.
1: تتحدث طهران عن مضيق هرمز بوصفه ساحة بحرية أوسع لا ممرا مائيا ضيقا لاختبار حدود القوة والرادح في الخليج، وفي خطوة بدت أقرب إلى إعادة تعريف سياسي وعسكري للمضيق، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني توسيع نطاق ما تعتبره منطقة عمليات بحرية. وبهذا المعنى لم يعد هرمز في الخطاب الإيراني مجرد نقطة اختناق ملاحية، وإنما مجالاً للضغط والتحكم بإيقاع التوتر ونقله إلى المحيط الأوسع بما يشمل الممرات البديلة والموانئ التي بنتها دول الخليج لتقليل الاعتماد على المضيق، ويحمل إدراج الفجيرة الإماراتية في نطاق التهديد دلالة خاصة. فالإمارة تقع على خليج عمان خارج مضيق هرمز، وتستخدمها الإمارات كمنفذ بديل لتصدير جزء من نفط أبوظبي عبر خط أنابيب يربط حقول حبشان بمينائها الذي تحول إلى عقدة مهمة في سوق الطاقة ومركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود. وبذلك تريد طهران القول إن أي طريق بديل لن يكون خارج دائرة الضغط الإيراني، مستهدفة فكرة البدائل الآمنة بقدر استهدافها للميناء نفسه. وتستند طهران في هذا الضغط إلى الحرب غير المتماثلة، زوارق سريعة، ألغام بحرية، طائرات مسيرة وصواريخ ساحلية. ولا تهدف هذه الأدوات بالضرورة إلى خوض معركة تقليدية، وإنما إلى رفع كلفة العبور وإرباك الأسواق وإجبار القوى الكبرى على التعامل مع إيران كطرف قادر على تعطيل الحسابات الإقليمية والدولية كما حدث في أزمات سابقة من استهداف واحتجاز للسفن. مع ذلك فإن قدرة إيران على التهديد لا تمنحها حرية مطلقة في إغلاق المضيق لفترة طويلة، كونه ممراً دولياً حيوياً يمر عبره قرابة 5 إمدادات العالم من النفط والغاز المسال لصادرات السعودية والعراق وقطر والإمارات، وأي تعطيل واسع سيضغط على الغرب وآسيا. لذا تميل استراتيجية طهران غالباً إلى التعطيل المحسوب أو السيطرة الانتقائية لفرض كلفة سياسية واقتصادية دون الوصول لمواجهة شاملة. في واشنطن يتسع القلق مع اتساع التهديدات، إذ صرح الرئيس الأمريكي ترامب لشبكة فوكس نيوز بأنه يدرس إعادة تفعيل مشروع الحرية بصيغة أوسع لا تقتصر على مرافقة السفن، ما يفتح الباب أمام احتمال انخراط أمريكي أكبر لحماية خطوط الملاحة. ويبقى السؤال الأصعب لدول الخليج هو كيف يمكن ردع إيران دون دفعها لضرب منشآت النفط والموانئ، وكيف تحمى التجارة دون تحويل الخليج إلى ساحة حرب مفتوحة؟

0: وإلى موضوع آخر أيضا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، ونتحدث عن ظاهرة في العراق. هذه الظاهرة اللي أصبحت قانونية، في فترة ما كانت غير قانونية فجأة تحولت قانونية، وهنا نتحدث عن الأعراف العشائرية أو الأحكام العشائرية في الخلافات والنزاعات، وصولا حتى إلى جرائم القتل وكيف تم تأسيس المجالس العشائرية، واللي تعتبر يعني مدعومة من الدولة، وزارة الداخلية بها قسم وشعبة خاصة لشؤون العشائر، وكيف يؤخذ بالأحكام العشائرية قضائيا أو يعني جنائيا حتى الصلح. زين هذا خلينا نتساءل إنه كيف يؤثر هذا أو على قرارات المحاكم؟ يعني إذا صار صلح على جريمة قتل يعني وفصل وإجراءات، ودور الشرطة والمحكمة والدولة والقانون شلون؟ الشخص اللي يرفض اللجوء يعني أحكام العشيرة، وأنا أريد القانون مثلا ياخذ مجراه. هسا إحنا مو ضد قوانين العشيرة، يعني مو ضد يعني هاي الأعراف العشائرية، ما كل إحنا أبناء عشائر، وخصوصا في جنوب العراق يعني شلنا بينا نحن يعني ضمن سياق العرف العشائر اللي موجود اللي صار بالعراق، آمنا به أو ما آمنا به، وكل إحنا ننتمي لقبائل وعشائر عريقة وأصيلة وإلها مواقف يعني بمختلف الأزمنة، ونعتز ونفتخر بانتماءاتنا هذه. لكن بالمقابل اليوم نحكي عن دولة، وهو تساؤل هسه بغض النظر الآن ما راح نوجه اتهامات، لكن يبقى في إطار التساؤل كيف يكون شكل يعني هذا الحكم العشائري اللي قد يتناقض مع يعني جرائم القتل وغيرها. يعني جرائم القتل اللي يصير بها صلح أو تراضي، هسم صلح أو تراضي، ويصير بها فصل وينتهي الموضوع ويصير تنازل ويبقى بس الحق العام، هذه الأحكام شلون تصير؟ ليش؟ يعني بالتالي هل أكو تعريف لجريمة يعني تقبلها مثل المحكمة والقانون العراقي يقبل أنه تصير بها صلح وكو جرائم ما راح يتنازل عن صلحها أو لا؟ وتعقيد يعني وتعقيد هذا التداخل. زين ليش تتبنى الحكومة اللي المفروض تبنى على أساس القانون والدولة وفرض القانون تتبنى هذا وتتماهى مع الأحكام العشائرية؟ ما تخلي الحكم يعني المؤسسة العشائرية إذا صحت تسميتها أن تتماهى مع القانون. صار العكس، صارت الدولة وقوانينها والشرطة والأجهزة الأمنية وحتى القرارات القضائية ربما تتماهى مع يعني حكم العشيرة اللي أسسوا لها مجالس عشائرية رسمية ضمن مجالس المحافظات وديوان المحافظات وحتى يعني وزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات الدولة اللي المفروض واجبها تفرض القانون. شاهل محمد في هذا التقرير.
1: تشهد الساحة العراقية اتساعا ملحوظا في ظاهرة التسويات العشائرية التي باتت تكرس الزواجية بين العرف والقانون، في ظل جدل متصاعد حول أثرها على العدالة الجنائية، وبينما يرى مؤيدون أن هذه التسويات تساهم في احتواء النزاعات ووقف نزيف الدم، يحذر حقوقيون من أنها تعزز الإفلات من العقاب وتضعف هيبة القضاء. في محافظات الجنوب بشكل خاص تتداخل المجالس العشائرية مع سير التحقيقات، ما يؤدي إلى محاضر صلح تتضمن ديات مالية أو تنازلات من ذوي الضحايا، وأحياناً تخفيف أحكام أو إنهاء دعاوى قبل اكتمال مسارها القضائي، وتشمل القضايا جرائم القتل والاعتداء والابتزاز والنزاعات المالية عبر وفود عشائرية وضغوط اجتماعية تدفع نحو القبول بالتسوية. وتروي شهادات من بغداد والجنوب حالات شعرت فيها عائلات ضحايا بأن إرادتهم جرى تقييدها تحت ضغط شيوخ العشائر، بينما قبلت عائلات أخرى بالتسويات لتجنب التعقيدات القضائية. قانونيون يرون أن المشكلة تكمن في امتداد أثر الصلح إلى الجرائم التي تمس الحق العام، ما يضعف الردع العام. في المقابل يدافع وجهاء عشائريون عن دورهم باعتباره وسيلة سريعة لوقف التصعيد ومنع الثأر، لكن ناشطين حقوقيين يشيرون إلى أن آلاف القضايا تسوى خارج المحاكم سنوياً، وهو ما يخلق شعوراً عاماً بإمكانية التفاوض على العدالة. وتشير تدوينات متداولة على منصات التواصل إلى قلق من تحول الصلح العشائري إلى بديل فعلي عن القضاء، مع تحذيرات من تآكل مبدأ المساواة أمام القانون. ومع استمرار هذا التداخل بين العرف والدولة، يبقى التحدي قائماً في تحديد حدود واضحة تمنع تحويل الوساطة الاجتماعية إلى سلطة موازية للعدالة الرسمية.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم الأقرب إليكم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

لطالما نسمع هذه الكلمة بين حين وآخر، نسمع أنه هذا من حديثي النعمة، كان فقير وتحول إلى ثري. طبعا هذه التحولات أحيانا تكون إيجابية، كأن يكون الشخص اللي يزيد ماله وتكون عنده وفرة مالية لإرث لشيء طارئ في حياته، أما أن يستخدم هذا المال بشكل جيد أو أن يستخدمه بشكل سيء. وحديثي النعمة هي دائما هذه الشخصيات اللي تتحول. احنا يوم في بلدنا، بلد مثل العراق، حظينا بهكذا تحولات عجيبة ولا تخلو من اتهامات وغيرها وتأويلات. قصة اليوم هي قصة أبو كاظم، شخص حولت الحياة إلى ثري. خلينا نسمع.

أبو كاظم نائب ضابط متقاعد، مو متقاعد، من ضمن الأشخاص بعد سقوط النظام ما رجعوهم للخدمة واحتسبوا لهم تقاعد، البعض إيه الأكثر لا، للآن مو موضوعنا. الرجل هو من ضمن الأشخاص اللي سقط النظام، ما عنده يعني نائب ضابط، وبالتالي ما رجع إلى وظيفته، يعني ما انخرط بالسلك العسكري كما كان. جيد، شنو عنده هو؟ هو الرجل أساسا من كان عسكري، كانت عنده يعني نصف دولة أكثر شوية، هذا ورثه من أهله، يحب الزرع يحب الكذا، ظل يعتاش، حول هذه المزرعة مزرعته، حولها يعتاش منها هو وزوجته وابنه كاظم ورضا والبنية سارة، بنية واحدة ولد اثنين، يعيشون بيه ذول يشتغلون بيه كاظم الرضي. كل ما لازم مسحاته ويحرس وما وماكينة مال ماي، وما كان يمهم نهر، ما كان نهر، إنما يجيبون تنكر ماي ويخلونه يخزنون بيه ويزرعون، عايشين على زرع البوتيتا على الخضروات على الباذنجان وغيرها من الأمور، هذه هي عيشتهم. حشون يروح كاظم رضا يروح المكان يبيع، وكاظم يروح المكان يبيع، وحياة الرجل قانع بيها وراضي، لأنه هو أيضا كان نائب ضابط طوع أرض في وقتها، وباعها وبدأ يستثمر بناء بيت صغير في هذا البستان، وعاش حياته بسلام. البستان يجب إحياء، يعني شلون يجب إحياء؟ مو من الأماكن الزراعية اللي موجودة أو معروفة ومتعارف عليها من الأماكن الزراعية، كأن تكون في مثلا على سبيل المثال أبو الخصيبة أو التنومة أو غيرها أو السيبة، لا، هو مكان ليس في هذه المناطق الزراعية، مما يحتاج إلى إدامة، لكن الحمد لله نجحت، نجح هذا المشروع وسد حاجتهم وقوتهم. احيانا الرضا سعاده، هم كانوا كلش سعيدين بهذا الواقع، بهذا الوضع، يحرثون ويزرعون وياكلون، بعيدين جدا عن يعني الاختلاط بالناس وغيرها، همهم الوحيد رزقهم، تربيه دواجن، تربيه دجاج، وحياه لطيفه. شنو اللي تغير في حياه ابو كاظم؟ انا راح اقول لكم شنو تغير.

اللي تغير هو خلي أسميه النعمة السوداء. أكو زرع، مساحة من الزرع كانت إلى حد ما بيها وفرة، بيها تنبت الخضرة وكذا، لكن بدل النبات يذبل ينتهي، يزقونه، يجيبوا له مبيدات، خلنا نقلب الأرض، قلبوا الأرض. لكن اللي تركوه مساحة كلش كبيرة، يعني إنه الأرض جاي تنبع. طبعا هذه الرواية، هذه الحكاية على مسؤولية قائلها أو راوي اللي رواها، إنه بدت الأرض بقع سوداء، يعني مبين هذه الألوان اللي كثرت، الألوان اللي ما أن ترش ماي يتحول لون الماي إلى هذا الألوان اللي تشبه قوس قزح، هذه الألوان داخل الماء، يعني الأرض بها شنو ذابين. أكو يبدي يفكر الإنسان أكو عداوة، إحنا نايمين وإجا شخص، إحنا كارثتنا كارثة، يعني إحنا دائما أصبع الاتهام وشار باتجاه أشخاص آخر. إحنا اليوم نتمرض ما نقول إحنا أهملنا صحتنا، لا إحنا انحسدنا، وهذا وارد. شخص عندنا نقص بفيتامينات بجسمه دي دال وغيره وغيره، يقول أنا مسوي لي سحر، يروح يدب فلوسه في بدل ما يروح يدفع عند أطباء وتشخيص جيد، لا يروح يدفع عند ذول اللي يضحكون على الذقون والعقول الجاهلة. يعني هذه الكلمة واردة مع الأسف، يعني ما أدري أنا في سياق الحديث الآن، يعني أكثر من مرة رحت أنت لي طبيب وكذا تشخيص سيء وكذا، لكن بسرعة قالوا لك لا أنت إذا ما طول ما فات بك العلاج، إذا أنت عليك أن أنت مسوي لك سحر، وهنا أنت تسترجع ذاكرة الكراهية والعداوات ومن اللي مسوي لي هنا أبو كاظم. ما يتوقع، يعني توقع هذه أرض نفط، يعني ما معقول. لا بسرعة أحالها، وهذا طبيعي، بسرعة أحال المسألة إلى أنه أكو شخص إجا دخل إلى البستان وفرغ نفط أو رش شيء على هذه البقعة اللي ليست بالقليلة ولغرض عداوة أو كراهية، ووافقوا أولاد الرأي.

هنا بدأوا يشكون بفلان ويشكون بفلان. ما معقول يعني الأرض شنو يعني شنو هذا الكمية من ليش يعني ذابين نفط يعني يذبون ماي فوق هذا فوق الأرض يزرعوها. لا لا وأيضا ملمس دهن وراء أحد نفط حرسوا الأرض. هذا جاء واحد يزورهم بين حين وآخر يجي يأخذ من عندهم بسيارته يجي يأخذ منهم الخضروات والكذا. فحكوا له صديقهم صديقهم وكانوا قال له هاي إيش صار بينا هذا مدري منو اللي يكرهنا منو اللي حاقد علينا ذاب نفط. قال هو النفط بيش يذبع لهم خضرتك يعني. قال له لا مسألة خضرته الخضرة بيش. قال له هذا يريد يعني فش المشروع. قال له هاي نظرية ما أتركها خلي أروح أشوف. قال للكاظم تعال عمي احفر هنا حفر حفر حفر تواصل الحفر واصل الحفر لا بدي الأمور كلها يتعدد نفط جوا برضك يعني هذا ما أعرف أنا بالنسبة لسمعت الحكي وارد هذا الأمر النفط يبدي هيك بعدين قول له ينفجر بسرعة. هذا اللي حسب الحكاية اللي وصلت لي هذه المساحة من الأرض الزراعية هي مو زراعية يعني بمعنى إنما هي في مكان من الممكن أن يكون نفطي لأن أكو حقول قريبة يعني ليست بالقريبة لكن أكو. إيش سووا كلام روح بلغ بيها وزارة النفط روح للسسمة خليها هي عين جو أرضك هذا ترى يمكن أن يفيدك ماديا ويحول حياتك. وراح يعرفون إجراءاتنا بروح إلى وزارة كتاب داوك إجت طلعت لجنة أكدت اللجنة بالمعاينة وراحت عيناتها نعم بعد يعني تلحيظات وبعد الإجراءات وبعد الاستقصاءات والفحص الجيولوجي وغيرها من الأمور تأكدوا أنه فعلا هذا مكان نفط. الحل قالوا له بعد الحل هو احنا نحوط المكان ونبدي نشتغل نزل معداتنا لكن هذا الإجراء ياخذ له وقت. ابقى تهسى مكان نعم بس إجراءات البيع وغيرها خلي احنا نعوضك. فعلا هنا انكسر واسم يعني واحد يقول له بعد هذا يزرع انكسر واسم هو بالتالي راح يترك هذا المكان. فبدأ يقترض من الأقرباء كذا طوني لحد ما يطون التعويض يريد يعيش بين وهكذا مشى أمور. اللجنة بعد فترة طويلة قطت قالت له لك المبلغ الفلاني فرح بالمبلغ فرح لكن كل اللي استشاروا قالوا لا لا لا حبيبي روح ارجع روح وكل لك محامي راح يطلع لك ضعف هذا التعويض. ارشدوا الى محامي المحامي راح فعلا محامي ذكي وأصيف ويعرف له بفترة وجيزة قال لا ابشرك التعويض بكذا مليون

0: نعم تم التعويض بمبلغ طبعا بعد أن استعان بمحامي.
1: الطوب
0: مبلغ هائل. شنو الفكرة الآن؟ دولة نفسها طويلة. فقال له يعني قال الآن من أم ترتب وضعك؟ الفكرة شنو؟ الفكرة معتادين على أن يكونون معاً، فأكيد راح الفكرة أنه أنا اللي أقول هذا المبلغ كل كبير، راح نشتري لنا بناية مو بيت فيها طوابق كاظم إلى يتزوج بيها، وبناية مثل الطوابق وكذا مستقبلنا ومستقبلكم، وهذا المبلغ ما نعرف شو نسوي به الباقي. فعلا راحوا لأهل العقارات واشتروا، شافوا بناية حديثة البناء وكذا، لم تكتمل هيكل فاشتراها وبدأ البناء كملها. قعد هو وعائلته جوا، وظلت الاثنين اللي كاظم ورضا وسارة وي أمه وأبوه، لكن كونوا بالبيت جوا. لكن في حال تزوج واحد من أتو هو تحديدا كاظم ابن البكر، فالطابق الأول. الفلوس كثيرة، المال موجود كله، شلون يستثمرون؟ شنو يرجعون يبيعون خضرة مثلا، يشترون بستان ويرجعون أيضا؟ هي أيضا الفكرة قدحت في بال أبو كاظم، أنه اشتري لي بستان في قرب نهر ونبني نهم بيت بي ونشتغل ونرتاح بها كما كنا. قالوا له يا والدي كافي كافي تعبنا، يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا المال الوفير. الخطوة الأولى إيجابية جدا وصحيحة، بناية مثل الطوابق إيش نشتغل؟ يعني هاي شلون نوظف هذا المبلغ الباقي؟ واي فبدأوا يطرحون، قال لهم خلينا نستشير، يعني نستشير فلان نستشير فلان. فيستشار من الأصدقاء من كذا شنو نشتغل. طبعا أول ما يقدم من رأي مطعم، وهذا اللي قال بناية وأجرها وعقاراتها صحيح، لكن الصدفة أحيانا تقود الإنسان. هي حياتنا تسير وتجري بالسببية. قاعد مع خال أولاده يسولفون في بيت خال الأولاد، يسولفون عن المشاريع والأفضل المشاريع. فإجا دق الباب، فتحوا الباب، أهلا وسهلا ادخل صديق ابن نسيب أبو كاظم، صديق ابنه. دخلوا أيضا بالدوانية، وعليكم السلام عمو، شاب وجاي الصديقة، وبدأوا يسولفون الله بالخير الله بالخير، وبدأ الحوار بشكل جدي وجاد. الولد عرفه أبو كاظم بأن هذا الولد يشتغل بمحل مال ذهب اسمه حسن، يشتغل بمحل مال ذهب. فقال لهم يا عمي أنت ما تفتهم بالذهب، قلت بس بيه فلوس يا فلوس. قال عمي مو مو مو كاري هذا، يعني ما أقدر شاوك واحد يشتغل بالذهب، يعني من الخضرة. أنا رجال أعرف أحفر الأرض وأزرع وكذا، بس من الخضرة أبيع خضرة أروح أبيع ذهب؟ يعني هم مو منطقي. تحول المسألة إلى فكاهة وغيرها، لكن هو الولد جاد، يعني أصر. قال لعمي أنا يعني من جد جد جدي إحنا بالذهب، لكن أبوي يعني خسرنا، دخل بعمل وفشل هذا العمل وخسرنا، ظلينا إحنا أصحاب الملك نشتغل عند أجراء عند الآخرين، لكن أنا ابن الذهب، يعني أنا كاري هذا، فبي فلوس يا عمي. يعني أنا الآن، هو الولد الشاب قال لي الآن أنا أعمل عند صاحب صياغة الذهب، لكن أنا أطمح وخلال فترة وجيزة أن يكون إلي محلي الخاص، فأنت عمي ليش ما تبدي مشروع وأنا أساعدك؟ والولد جات وصديق ابن خالهم، فولد أمين قال له لا لا الولد حقيقي، وصار له سنين إحنا نعرفه ونعرف أهله وناس كرماء. قال لي أنا عمي شلون؟ قال لي عمي أنا أروح وياك ونروح نتسوق، ولدك ويانا نروح نتسوق ونفتح محل، وانا اقول لك وين راح تفتحه في اي مكان وين راح يشتغل وكذا. كلها من ايدك، ما راح شوف ما راح تخسر في هذا المشروع. ليش؟ لانه احنا راح نبدا، انت تقول عد المال الكثير، بس لا انا حتى اطمئنك راح نبدا بالقليل وشوف من خلال هذا القليل الربح الوفير. فاقتنع أبو كاظم، راح لوليداته جمع عائلته، قال لهم لما نشتغل هناك هبه، وقال لهم نشتغل بذهب احنا صدق كذا. قال لهم يا بابا انا مقتنع، روح شوفوا خالكم وشوفوا صديق ابن خالكم وخابره خابر ابن خالك، وقال له صديقك يؤتمن به. يابا الولد قال كذا وكذا انه احنا ما نبدي مشروع ضخم، راح نبدا بالقليل نشوف الخير. الله سبحانه وتعالى رازقنا وعندنا فلوس، خلينا نبدي. اذا نبقى نفكر نبلش بمشروع او لا، احنا راح ما نسوي شيء. على بركه الله اتصلوا بالولد، الولد استأذن من عمله يعني ما نسافر المسألة، لكن هو يرتب إلى مشروع. يعني بدل ما هو موظف ثاني أو ثالث يبيع يعمل في محل صياغة، راح يكون هو القائد. دول ما يعرفون شيء، الولد أبدا ما عنده نية سيئة، لكن هو أيضا يفكر بنفسه وينجح الآخرين بما يعلم. استأجروا لهم محل في مكان جيد وعلى رجل، اشتروا الذهب وبدأ مشروعهم على بركة الله. حسن شاب وسيم، شاب لبق، استطاع أن يجمع عنده بالتلفون زبائن من النساء وبلغهم وفق جروبات أو كذا، بلغهم أنه أنا يا أختي العزيزة يا أم العزيزة يا أنا تركت المحل في هذا، أنا أسأل الآن محل صياغة الكذا في المنطقة الفلانية. لا بدت الناس، بدت النساء تجي، هاي تجيب وذيك تجي، والولد يعني عند هذه اللطافة الاجتماعية. وأخبر أبو كاظم قال له أحط في حساباتك مرات إحنا نبيع بالأقساط. شلون يعني بالأقساط؟ يعني أكون نساء أنا أعرفهن، هذين النساء تطيهن ذهب هنا مثلا بالقرى والأرياف والكذا، مؤتمنات وأعرفهن مشتغلين يعني، هذين نطيهن الذهب كيلو كذا نص، اللي ما يمشي هنا كموديل، احنا راح نشتغل على موديلين. القروي اللي تحبه بالتريف واللي هنا لا تدور ما قل حمله وغلى ثمنه، فهناك نروح نبيع. ابو ال14 يمشي عليهم، ابو ال21 يمشي عليهم، موديلات تمشي عليهم، هم يعرفهم انا اعرفهم شلون يشتغلون على اي قوالب. فاكو نساء نطيهن مو الا بالضروره نبيع داخل المحل، اللي نبيعه ايضا حتى تجارتنا تستمر وبها دفق. فالمفروض وين تجي نساء من القرى والأرياف، أعرف المؤتمنات هن شغلهن يبيع عن ذهب، تطيهن تعرف، أعرف مكانهن وأعرف أهلهن وأعرف كذا وعليهن وصولات إنه أخذت من عندي كمية الذهب فلانية وبطاقتها الوطنية أو جنسيتها موجودة عندي وشهود وكذا، ونطيهن يروحن يبيعن يجيبن لنا نطيهن نسبة. قال عمي خاف ياخذ، قال لا عمي كل الأشياء أصولية ومؤتمنة وما يروح حقنا. فعلا بدأ الشغل ما شاء الله خير من الله. قال له عمي هذا محل صغير، خلينا نكبر. تركوا المحل راحوا إلى محل أكبر، سوقوا أكثر، بيع أكثر، ولد لطيف. وكاظم واقف يعني يجي من محل ورضى يجي من محل شوية يعني ما يعرفون، هو الولد لازم الشغل يعني. ويسولف أبو كاظم عن حسن اللطيف، حسن الوسيم، حسن الحباب، حسن الكذا، والولد المرزوق والولد اللي جاب لنا الخير. وفعلا أبو كاظم سيارة حديثة، كاظم سيارة حديثة والأمور طيبة. كاظم شاف الوضع إنه يابا خليه أتزوج، يابا على بركة الله زوج، شوف لك مرأة وتزوج.

نعم شاف لبنية حلال تزوجها. اسمها مياد. طابق ثاني جهزه الكاظم وخصوصيته وحياته. كاظم شنو شغله؟ كاظم يعني صح يعمل في المحل اللي هو محل الصياغة، عينه على حلاله. أبو كاظم أيضا كرسيه وقاعد ونشوف الناس اللي تدخل وتشتري، وطريقة حسن الودودة واللطيفة في التعامل والثقة العمياء. يعني هو يمنح الأخريات بس مو أي واحدة يمنح الثقة، من يعرف هي مكتنزة بالمال. تجي نساء التجار مما يضطر أحيانا، طبعا يروح وياه أبو كاظم من يخابرنا، قل له جيب لنا القطع الفلاني، يروح يسوى عرض أيضا مثل الدليفري، يعني توصيل يوصل ويقعد يدخلونه ينتقي. يعني النساء مثلا معزومات في بيت وحد قريبات، شي يسوون؟ سولفن عن الذهب. شي سولفن؟ سوان أغلب عن ذهب واشترينا وبعنا. وصلت الغرابة أنه أنت مرة تسأل، وهذا طبعا من الأشياء من حقهن، لكن إذا تباوعنا إلى ضرر الاجتماعي والفكري ما شوفه مو حلو. مثلا تقول للوحدة تقول لك شنو هوايتي، تقول لك والله أنا هوايتي الطبخ مثلا، أو نشوفها بهذه المسابقات اللي تطلع يسألهن المذيع شنو هوايتك مثلا، طبخ أو الرسم، إضافة إلى الشوبينج. شوبينج يعني تسوق. أكو إدمان عند المرأة، واليوم يعني أكو وفرة مالية، فشوف يلا بابا هيك روح اشتري، هيك زوجتي اشتري، ماخذة بطاقته كمانه وتروح. يحب التسوق. ليش نسولف احنا بنقول أكو إدمان؟ أكو فرزن هذا شنو يخليه يشعر بالسعادة من يسوق؟ أنا مع العلم هاي يعني ترى هاي الفريسات متعوب عليه. يعني يا عمي على كيف جدا. والله مؤلم. يعني أنا أريد أسولف قضية والله شفتها ذاك اليوم تألمت. يعني إحنا ترى ما جاي نعيش بشكل واقعي. أجلكم الله، أنا ماشي فايت قريب من عندي جاري. يعني شنو أنت لو تطهين الفقير بس مو ذبح بالزبالة، شنو يعني؟ أنا وقفت خلي يعتبرون ظهيرة كانت وما حد موجود، تباوعت حتى اللي شفنا العالم كامل تقولون أحمد السعد جاي يدور بالزبالة. إيه جاي. شفت شنو هذا؟ شنو أجلكم الله أحذية أطفال حديد جديدة علاقة مشمورة وماكو ما قطع؟ شنو ليش هذا؟ أنت شعرت بالسعادة من اشتريتيهن؟ كبرا على بنتك؟ إذا كبرا نعطيهن لمن يستحق. إحنا اليوم نعيش حالة عجيبة بين الفقر ولا ماكو؟ ما أعتقد بس أكو بين الفقر وبين التبذير اللي بايله معنا. ماكو مخافة الله ما قد شوف البنية الاجتماعية شين شلون نصد. يعني أنت ما عندك أخو عنده جهال؟ أقول لك لو أخوك هم عنده ترفع ما تقول لا ما أقبل أخذ شيء مستعمل وروح اشتري لي، وهكذا يشترون يشترون يشترون يشترون. يا بي الله يبارك بالعالم اللي تشتري، بس لازم بتعقل كل شيء. أكو عقلانية اجتماعية يجب العقلانية اقتصادية في الإنفاق، فدون هذه العقلانية احنا ما نقدر نصرف، يعني يصير عيب. فالمهم خابرنا مجموعة من النساء، خابرنا حسن يا حسن جيب لنا كذا وكذا كذا وتعال شيء نقطه، ويروح الولد ويا منو ابو كاظم. كاظم يعني حريص على ماله، يروح الرجل يشوف البنات وكذا، مجموعة من النساء في بيت فخم قصر اشترى الهايب، وهذا يتكرر الامر اكثر من مره. يروحوا يا ابو كاظم يدرون انه راح يبيعون بيعه كبيره، شربوه يسميه شروط كبيرة هاي دفعا. وهذا الولد من الذكاء بحاله مكان، يعرف شنو أذواقهن، شلون يشتغل قوالب جديدة، شنو يسوق، ذكي. نجح مشروع أبو كاظم. زين أبو كاظم يعتبر هذا الولد هذا إذا صار بشيء، إذا صخن حسن يقلب الدنيا أبو كاظم يركض، لأن هذا حسن هو باب خبزته. الشاب مهذب ومهذب فكر أبو كاظم بهذه الجزئية.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هاي لين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل؟ ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقاً على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فظن فيهن نتيجة الحرب انتهن توقفن. فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها. كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأوا. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
1: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كنا موجودين ست أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار قديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والعشب حسنا كسبار تنتهي بالبحر بعد ما نقدر نجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها. على ما أبي خمسة وستين وخمسة ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني عطاري إحنا مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعات فقط. إحنا عندنا مخزون راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد. يجي ضاضلة المدة بعد شعق والعزل يعني من بضاعة ميجي بنجيبها إحنا من الخارج وكل المواصلات كل ما بقت مادة ما صعدت هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود ببالك كلها صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
0: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
2: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء من نفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
0: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
3: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس وكذلك منفذ الشلامشة كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
0: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر، يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: بخير والعافية والسلامة، نطلع عليكم بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايم سكوير. كل تحية طيبة لكل مستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي برنامج مزاج الناس. بهذه الساعة رح يبلش وياكم مشوار حلقة اليوم من داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير، وسأكون معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الفترة الأخيرة شفنا ترندات وهواي دخلت على حفلات الزفاف، من الدخولية الغريبة والتصوير المبالغ به والهدايا والموضة والترندات وحتى تفاصيل الحفل كلها صارت مرتبطة بالسوشيال ميديا أكثر من فرحة العروس بنفسها. البعض يشوفها تطور وشي يضيف جو حلو، والبعض يعتبر أنه هذا ضغط اجتماعي ومنافسة ما إلها كل داعي. اليوم نفتح الموضوع ونسأل شنو الهدف الحقيقي من هاي الترندات، وهل فعلا تعكس الفرح والحب لو هو مجرد استعراض؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع رأيها حول هذا الموضوع ونتعرف بحضرتك. مرحبا.
1: مرحب حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: أم منو؟
1: أم علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، بالفتره الاخيره شفنا اكو هواي ترندات دخلت على حفلات الزواج، زين، يعني نشوف ونلاحظ الدخوليه الغريبه، رقص العروس، الهدايا، المشاهير والفنانين وجودهم بهاي الحفلات، ترندات وتصوير قد يكون تصوير مبالغ به، فاكو هواي تفاصيل ما كانت موجوده بالسنوات اللي مضت، زين، فاحنا نريد نسولف بهذا الموضوع ونفتح هذا الملف ونسمع رايك. برايك ليش الناس صارت تركض ورا الترندات بحفلات الزفاف؟
1: ما ادري، ما تحب الشهره، ما ادري الفيكه، يعني تفيك، انا اقول تفيك هاي العالم، يعني كنا وين وهسه وين، يعني حتى بناتنا قامني فكرن، يعني فكرن فوق يعني يريدن هيك، اريد هيك. العروس كانت قبل تستحي تواوع للعريس، يعني تستحي بكل شيء، هسه ترقص وتقوم يعني هو يستحي، هي لا، بالعكس هي ازيد من عنده صيح له، وبعد هواي شغلات صايره.
0: نعم،
1: مو حلوه، يعني مو بهذا وقتنا، مو حلوه.
0: يعني ما تتمنين؟ انت صار لك ايش قد من متزوجه؟
1: صار لي 22 سنه.
0: على مدى 22 سنة وإحنا يوم عن يوم جاي نكتشف شغلات وجاي تصير أفكار جاي تجي من الغرب، زين، فهاي أنتي ما يراود شعور أو إحساس أو تتمني تقولين ولو أعيش هاي اللحظة لو ينعاد حفل الزفافي؟
1: لا والله ما فكرت، يعني شفت كل شيء هسه بهذا زمننا، شفت أشكال ولا، بس ما فكرت يصير هيك شيء، يعني اكتفيت بعرسي وهاي بس.
0: أم علي عندك بنات؟
1: عندي 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك. اجوا وقالوا لك شفنا هاي الحفلة، على قولتك انه يبدون ياخذون افكار ويتمنون ويردون. تتمنين؟ عندك بنية متزوجة. صار لها ايش قد من الزوجات؟
1: صار لها سنة وشوية.
0: سويتي لها حاولة انه تدخل هيك افكار بالحفل لو كانت حفلتها ببساطة؟
1: ببساطة، صحيح هي طلبت قاعة ولبست بدلة، بس بدلة يعني مو مثل هاي البدلات، لا، أردان مالتها هاي هم مستورة، رقصت هي وزوجها يعني شوي، بس مو بالغت مثل الباقيين. يعني أنا أمس شفت، ما أدري، ممثلة هاي يعني شفتها ترقص، يعني مو طبيعي رقصها، ولو شغلات تسوين حتى الميز جرتها، ما أدري شو تسوي.
0: في بعض الأحيان إحنا نشوف على السوشيال ميديا بعض من المقاطع إنه ما تعجبنا، نوصل إلى مرحلة ودي أعلق، ودي أكتب في الجملة إنه تشفي غليلي. فأنتي من تشوفين هاي التفاصيل الدخلين على التعليقات تقرين، تشوفين آراء الناس بهذا الموضوع؟
1: مو دائما يعني، بس عوفة ما أباوع لي، حتى ما أباوع لي هذا الشيء. قلت لك أمس شفت هاي المقطع، هاي الممثلة عفتها، يعني سولفون بيها، شوفوا هاي شلون لابسة، شلون ترقص، شلون هاي. قلت لك عندي بنية هسه بالرابع أدبي، كون هيك أسوي، كون أسوي هيك عفلة، كون أزوج لواحد من برا يجيب لي هيك، يسوي لي هيك. وين رايحة أنت بيا تفكير؟ قلت لها هذا التليفون، قلت لها إحنا هذا طبعنا، يعني ليش إحنا نخرج، يعني إحنا هذا أسلوبنا، هذا ليش إحنا يعني نسوي شغلات، هاي الشغلات قلت لها مو حلوة، جوز يعني المشاهير تسويها، احنا ما نقدر نسويها.
0: زين، تشوفين هسه هاي الحفلات الزفاف على قولتك المشاهير والفنانين اللي جاي يصير بشكل مبالغ به، تتوقعين ولا الترندات اللي موجودة بهاي الحفلات بدت تخالف عادات وتقاليد المجتمع؟ احنا كمجتمع عربي اسلامي
1: طبعا خالفت هواي، يعني قام يحطها بالسيارة بالصدر العروس، والسيارة مفتوحة وكلها تشوفها، يعني ما يصير هذا الشيء، أنا مو ويا هذا الشيء.
0: زين، برأيك أنت ذكرتي أنه عندك وحدة من بناتك بدأت تفكر بهذا التفكير، أكيد هو السوشيال ميديا والتليفون والإنترنت بدأ يعني يغير هواي من أفكار الشباب والبنات. برأيك البساطة بالحفلات الزفاف اللي عشناها وعاشوا أجدادنا وأمهاتنا اختفت لو بعدها موجودة؟
1: اختفت. قبل صحيح احنا اكو تختلط الزلم ويا النساء، بس شنو، مو بهاي هسه عندنا هسه، يعني انا ادرب امي واجدادي حدود، يعني أنا أتذكر بعد نصغيرة يسوون بالنادي حفلة، بس شكل إحنا خلط يعني مختلطة زلم ونسوان، بس مو لهيتش توصل كل من. وعليكم السلام. يعني كل من قاعد يعني مو مثل هسه يعني صار فساد ومدري شنو، هواي شغلات ترى صارت. حتى هذا الموبايل بنات هسه خرجت عن طاعة أهلهن، يرحن يطلعن يسوون يعني هيك.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.
1: سلام. نسمع

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: منو؟
1: ام مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك ام مصطفى. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: مصطفى.
0: اهلا وسهلا يا مصطفى. مصطفى انا دخلت وحسيت انه انتوا تردون تبلشون تختارون وجبه. طيب راح نسولف وياك ام مصطفى ونسمع رايك ووجهه نظرك بحفلات الزفاف بالاونه الاخيره بدت تختلف، ممكن حتى تختفي جزء من عادات وتقاليد مجتمعنا. احنا كمجتمع ذكوري، مجتمع عربي اسلامي، بدت تدخل افكار من خلال ما نلاحظه احنا على السوشيال ميديا، تجي افكار نستغرب عليها كعروس. زين، والمعروف عن العروس بهذا اليوم وان هو عافية،
1: يعني هي قبل المتعارف عليه ان العروس عندها حياة شوية، عندها خجل، يعني تكون يعني داخلة على عائلة جديدة ما تعرف انه ما رأسا هيك يعني ابيعوها. للأسف تترك انطباع حلو، تترك انه وللأسف اشوف يعني هسه حتى حاليا الاولاد او احنا بمجتمعنا نقول الرجال او الذكور، ما ادري يعني حتى غيره ماكو، يعني انت من تطلعها وتعرضها قدام الناس هذا الشيء صحيح او لائق؟ بس هذا اللي اريد، يعني لائق هذا الشيء؟ احنا هسه كمجتمع اغلبيتنا ترى ما يقولون يطلعونهن، يعني ابد ما تطلع لا يعني على سوشيال ميديا لا على، يعني هو مصور ويدخل وما يخلونه اذا مو امراه للصور الصوري تصوير يعني، وما اعرف بس هي شو الناس انجرت ب خلينا نقول بسبب لفظ الحريه او ثقافه، او ترى الثقافه مو بالتعري، يعني انت تقدر تظل مثقف كنقاش، تعرف تناقش، تعرف تسولف، تعرف تحاور ثقافتك انه توصل بالدراسه، ثقافتك انه تثقف نفسك، يعني تنطي مجال الاهل بيتك داخل بيتك، مو تطلع تعرضهم داخل التلفزيون او داخل مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت ينتبهون يعني بس لهاي الفقره شويه.
0: سين ام مصطفى، ابري شنو الهدف الحقيقي والغايه الرئيسيه من هاي الترندات اللي جاي تصير حفلات الزفاف؟ شنو الغاية؟ انت تقولين الرجل لازم يكون كذا والعروسة بصفة العروسة اكو نوع من الخجل والحياء.
1: يردون ما ادري، يعني قلت لك هاي الشغلة انه يردون يفسدون المجتمع ترى بين قوسين، يعني يردون انت منتبهة هسه هواي صارت كثرة، يعني ولو هم راح ندخل يعني بصلب غير موضوع انه هسه البنية ترى يعني صار تليفون عتها تقدر تطلع، تقدر هم هسه من خلال هاي التصرفات جاي يخترقون ترى دماغها، صحيح لو غلط الحكي، يعني هي جاي انه يوصلون الدماغ، شوفي شنو جاي يرسخون بعقول المراهقات هسه، يعني البنية ترى الفاهمة والكبيرة ما تقبل هذا الشيء، بس المراهقة جاي تنجرف ورا هاي الاشياء، وهاي الاشياء مو حلوة، تترك آثار سلبية مستقبلا، يعني ماكو محافظة احنا قبل وين عاداتنا تقاليدنا بالعراق، يعني كل شيء ترى بوقته حلو وكل شيء له يعني حدود، كثرت هسه هاي مال انه البنية تطلع العفو من الطريق على اللفظ وتنقتل ويعني توصل، بس هي يعني الهدف من عتها انا اقول انه يردوني شلون اقول يحذفون او يفقدون هاي التقاليد، يعني يخلون الناس تعوفها وتركض ورا شيء اسمه حرية، هو مو حرية ترى، لا انا اقول بين قوسين قلت لك شو العفو على اللفظ اكررها فساد، يعني جاي يخلون الناس انه انت ببيتك هادي مارس شنو اللي تريد تسوي، بس خارج البيت لا، إلى حدوده، يعني بالبيت إن حدودنا، من نطلع برا إلى حدوده، من قلت لك هاي سوالف هواية يعني جاي أشوفها تتكرر الصراحة، والتصوير ما تصوير هسا أنت من خلال التصوير هواية ترى جاي يصير مشاكل، زين أنت حتى التليفونات هسا هاي الموبايل إنه أصور إنه أسوي هم غلط، أنا أصور وأدز أصور، يعني
0: أتوقع ما أعرف يعني أم مصطفى، وهم أحب أسمع رأيك بهذا الموضوع، إنه الناس بدأت تهتم بفرحة العروس والعريس ولا هي بفرحة التصوير والنشر والسوشيال ميديا والمحتوى هذا التصوير؟
1: مظاهر صدقي، بس مظاهر
0: صارت جدل،
1: يعني بس مظاهر، شوف أنا هل قد سويت، شوف أنا هيكي، شوف أنا ما أدري، يعني هو صاير سباق إنه تعرض عرضك قدام الناس، يعني هسا يجوز أكو ناس من راح تسمع هذا الحكي أو شوف هاي متخلفة، لا مو تخلف، إحنا دا نريد نرجع على عادات قبل وتقاليدنا مال قبل، مو تخلف، أنا أشوف بالعكس قبل أنت ملاحظة حتى أكو حنية، أكو ترابط بين الناس والأسر، هسا ما ملاحظة تفكك، انت ملاحظه هسه حتى داخل البيت ناس ما تقعد على وجبه قبل عائله ايش كبرها بالبيت، يعني اكثر من عائله بالبيت وكلها تقعد على وجبه واحده، كلها تقعد على صينيه واحده، حنيه واحد يحبها. هسه جاي اباوع يعني هواي شغلات تغيرت، وبسبب ما نرجع نقول حريه، هي بين قوسين مو حريه، تفكك ترى للمجتمع. هسه جاي اشوف هواي ناس هذا جاي يخرب ويا اخوه، وهذا ما يحكي ويا اخته، وما يقعدون ما قبل مو كنا احنا يعني قبل هسه انا ثمانينات قبل اتذكر نقعد كل احنا على وجبه واحده، هسه كل من هذا اكل وشغاله بالتليفون. انت قاعده بالبيت بس ما قاعد همي انا واحد ويا الثاني، كل من لا كل من منعزل بعالمه وتليفونه، يعني حتى ماكو وجبه تجمعهم انه يقعدون. وصاير تباهر، هاي هسه الشغله اللي حكيتيها، شوف انا سويت تصوير، شوف انا لبسه وهالقد، شوف انا اجا وهالقد، شوف انا اجاني فلان وما عاد، يعني قلت لك مظاهر ترى. اي مظاهر
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم نور.
0: أهلا وسهلا بيش أم نور. مرحبا.
2: مرحبا عمري.
0: اسم حضرتك؟
2: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. ام نور ونور، احنا حابين نسمع رايكم موضوع الترندات اللي صارت بحفلات الزفاف بالفتره الاخيره. اكو هواي جاي لاحظ احنا على السوشيال ميديا حفلات زفاف، نستغرب وبها هواي علامات استفهام، نقرا تعليقات ممكن وانتقادات جاي تثير جدل. يعني هي هاي الترندات جاي تثير جدل، بنفس الوقت ممكن جاي ترسخ افكار بعقول البنات والشباب، وبنفس الوقت انه مو بس إثارة جدل، انه لكسب المتابعين والمشاهدين. ما جاي نلتمس اكو حب ما بين الطرفين، اكو حفل زفاف خاص بالعروسة الفلانية، تحسين فعلا اكو حفل الزفاف بقدر ما هو استعراض، هواي شغلات مبالغ بها. اسمع رأيك ام نور، ليش الناس صارت تركض ورا الترندات بالاعراس، مع انه قبل كانت الاعراس بكل بساطه؟
1: قبل كانت ببساطه، صحيح، اكثر بساطه، اكثر بها يعني شغلات حلوه يعني وتظل راسخه يعني. هسه لا، كثره الاعراس وكثره القاعات وكثره هالترندات، يعني يوميا قاعد ينزل ترند، يعني ترند يعني يختلف عن ترند القبله، فاكو يصير ترند مبالغ به يعني. يعني
0: شو تأثير على الشباب والبنات؟
1: طبعاً أكيد يأثر، أكو بيهم أثر عليهم، يعني يقول لك إحنا ليش ما نسوي مثلهم؟ سووا مثلهم، نحب خلنا نسوي هاي الفكرة نجربها ونسويها، بس ما يدروا إنه يعني هاي تالي ورا فترة يعني هم يقول أنا شلون سويت هيجي؟ أنا المفروض ما أبالغ، مو أمشي ورا الترند وما أمشي ورا السوشيال ميديا، يعني مو كل شيء واحد يقلده.
0: انت تتوقعين هاي الترندات بدت ترفع من تكاليف الزواج بشكل مبالغ به؟ يعني احنا قبل ما كان اكو ترندات، ما كانت اكو ديك التكاليف والعبء على كاهل الزوج بقدر ما هسه.
1: طبعا هاي تكلفه هواي، يعني اكو مرات الشباب يعني ما يقدرون يوفرون هاي الشغلات، اي يصير مشاكل وتصير يعني اختلافات بين العروسه بين اهل العريس، تصير يعني العروسة متطلباتها هواي إذا تمشي ورا الترندات ورا السوشيال ميديا. طبعاً الرجال يعني ما يقدر، مو كل واحد يقدر يوفر هذا الشيء، ممكن توفر هاي الشيء، فهذا كل شغلة يعني غلط يعني وخطأ. يعني واحد البنت يعني ولا العروسة يعني تمشي ورا يعني هاي قلتش ورا كل ما أشوف غلط، يعني ما يصير، لازم هم تفكر بي الحياة، مو بس كل ما أشوف يعني. أنا حصير استقرار بيناتهم، يعني إذا شافت العرس مثل العرس لا تريد أن هيك قاعة هيك فستان هيك أريد أن هيك تسوي لي شغلات، يعني مرات أكو بيها يقبلها سوى مضطر مثل قلك ما يخالف راح أخذها، وفرحة عمرها والعرس أول مرة وآخر مرة يعني فرحة العمر، بس إذا راح تمشي تستمر على هيك شيء يعني حياتهم راح تصير بيناتهم مشاكل تالي.
0: أم نور، بما أنه نور مقبل على الزواج زين والله يوفقها ويسعدها ان شاء الله، انت كأم نور ممكن نور عندها فد افكار معينه تعارضيها انت تقولين لا هاي مكلفه، لو مرات شو تقولين؟ تقول لا هي هالفرحه هاي زين وهاليوم هذا خلي تفرح، خلي تعيش حياه هذا اليوم، يعني انت ممكن تبررين للموضوع ولا تقولين لا ما لها كل داعي؟ يعني هذه ترندات ممكن تكاليف تكلفها على العريس، ولا لا تقولين تكونين من جانب فكره نور؟
1: بالنسبه لنور، نور ما رادت يعني تسوي حتى لا حفله لا قاعه لا شيء، يعني سويت رادت تسويها بسيطه. انا كأم تمنيت يعني فرحه بالعمر لها، تمنيت تسوي لها يعني بقاعه بس مو بتكاليف، مو شيء مبالغ، يعني هم نقدر العريس هم على ذنب هم وراء يعني وايد مسؤوليات، وهاي اي قلت لك يعني حلوه لها فرحه يعني انا اشوف بنتي يعني عروسه وبدله وفستان وقاعه وهيك، بس قلت لك يعني بحدود بساطه مو مبالغ، ما نضغط على العريس.
0: شنو الفرق ام نور بين الفرحه الحقيقيه بهذا اليوم وبين محاوله جذب الانتباه واثاره الجدل؟ بس احنا مرات مو جايين الصفح جاي نلاحظ لا اكو هنا استعراض، ما جاي نحس اكو فرحه بين العروسين، بس لا ممكن هنا اثاره جدل، هاي الحركه وهذا الترند هو قاصدين لاثاره الجدل والانتقادات.
1: صحيح اكو بيهم يعني يسوون حركات ويسوون يعني تصرفات مو قصه يعني هم مع شعور الفرحه، يعني احتمال يعني يردون يغيظون احد، يردون يثيرون يعني شويه يعني ما يعني ما هي حلوة يعني. يعني كل ما إنسان يعني عروس والريس يعني فرحتهم يكون يسوونها يعني الناس تفرح لهم مو بإغاظة يعني أغيضا فلان وأغيضا بحركة بتصرفه يعني أكو مرات يعني رقصات وتصرفات عروسة ولو عريس ما تليق ما تليق يعني لازم واحد هم يخلي يعني هاي الجايين الحضور هم لهم احترامهم أنا أفرحهم ما أغيضهم.
0: سؤال أخير أم نور لحضرتك، تتوقعين بالمستقبل والأيام الجاية، إحنا يوم عن يوم جاي نلاحظ هواي أمور جاي تتغير بمجتمعنا، تتوقعين بالمستقبل الأعراس تصير أبسط وترجع لأيام البساطة ولا أكثر مبالغة؟
1: بعد يعني هو لو واحد يريد يفكر يفكر عدل وهذا يسويها وسط، لا هي مال قبل قبل مال العلم قبل أحلى يعني، قبل حتى الأعراس صارت بالبيوت. متعب البيت والعروسة وخلونا يعني حلوة هسه لا تعال خذها بالفندق يعني خذها وراح ودك تجي ليوم ثاني يجيبونها للبيت يعني شغلوها وما تدرين السوشيال ميديا يومية لشي والناس أذواق والناس يعني كل من تصرفاتها أكو بيوم لا أقول لك إحنا ما نرجع هذا قديم وما أدري شنو هو ما نقدر يعني وأكو ناس تعال تحب البساطة.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك يعني مع السلامة.
1: مع السلامة بعد روحك.

0: مبروك وألف مبروك.
1: مرحبا،
2: أهلا وسهلا.
1: أم منو؟
2: أم علي.
1: أهلا وسهلا بيك أم علي. أم علي، اليوم إحنا نريد نسولف على الترندات اللي جاي يصير بالفترة الأخيرة بحفلات الزفاف. زين، حسب وجهة نظرك أنت من تلاحظين هذا على السوشيال ميديا، تنتقدين ولا تقولين حرية شخصية الواحد المفروض ما يتدخل؟ هو هذا اليوم يومه،
2: هم كأشخاص يعتبرون بالنسبة لهم هم حرية شخصية، بس أنا بالنسبة لي يعني كمجتمعي أنا كبيئتي ما أعتقد إنه هذا الشيء صحيح. يعني هذا الشيء أنتقده، بس أحتفظ برأيي النفسي، ما يعني أعلق.
1: حفلات الزفاف اللي جاي نلاحظها للفنانين والمؤثرين على السوشيال ميديا والمشاهير، بدت هاي حفلاتهم متأثر على ثقافة الأعراس؟
2: أي كلش مؤثرة، على الرغم أنه هم من بيئة مختلفة عن بيئتك، بس هي ثقافة كلش قاعدة تأثر على المجتمع. يعني حاليا اليوم يجوز إحنا جيلنا رافض، بس الصغار كلهم لا رايدين وعاجبهم، بس اكو فد مانعهم يعني شلون المجتمع مانعهم شوي.
1: اي بس ممكن العادات والتقاليد ما تحسيها بدت شوي تختفي بسبب هاي الحفلات والترندات؟
2: لا يعني الجيل الجديد بعد ما عنده عادات وتقاليد مثل الاقدم، لا ما يؤمن بها اصلا.
1: شنو الهدف الحقيقي من هاي الترندات بحفلات الزفاف المبالغ به من التصوير والدخوليه الغريبه، افكار جايه من الغرب، الهدف الحقيقي هو شنو؟
2: يعني أنا أعتقد هم كمجتمع يختلفون عنه، يعني قصدي هو هذا المجتمع عنده يعني يحب يبالغ بالإظهار، عنده يعني الشو عنده مهم، ممكن تجي له فد عروض يعني مغرية، إعلانات تجينه، ممكن أدوار تجينه من يسوي فد حركة مختلفة. يعني
1: ما تعكس، ما تحسين أنه تعكس الفرح؟ تحسين فعلا فرح وأكو حب بين الطرفين؟ ممكن صار هذا الترند او صار هذا الحفل الضخم،
2: هو بيفرح، هم مو ما فرحانين بس بطريقتهم، يعني هم فرحانين بطريقتهم.
1: حضره جنابك يا ام علي، شنو الفرق بين الفرح؟ انت تقولين فعلا انا جاي احس اكو فرح، بين الفرح الحقيقي وبين محاوله جذب الانتباه واثاره الجدل؟
2: مو احنا هم فرحانين، يعني انا شلون، يعني انا دائما اقول انه كل بيئه لها، انا هاي بيئتي هاي طريقه فرحي، هاي البيئة هيش طريقة فرحهم، كل بيئة لها طريقة بالفرح. يعني أنا أتوقع هي بيئتهم هيش طريقة الفرح مالتها، بس الخطأ إنه إحنا شفناه. يعني أنا قبل أقول إنه كل بيئة منحصرة ببيئتها، حاليا السوشيال ميديا خلى أكو كل بيئة ماكو خصوصية. يعني أنا قبل مثلا أكو واي بيئات أنا ما أشوفها بحياتي، هسه حاليا بهذا العصر لا، كل البيئات متاحة، يعني أنا أقدر أشوف الكل. أكو ناس قبل إحنا نسمع بيهم بس عمرنا حياتنا ما شفناها، فحاليا أتوقع هم هاي طريقة فرحهم، بس إحنا الخطأ إنه إحنا شفنا، إحنا كمجتمع كنا ما نتقبل هذا الشيء.
1: زين، تأثير هذا التصوير اللي جاي يصور بكل تفاصيل الحفل والترندات اللي منع هاي الخصوصية للعائلة،
2: تأثير هذا التصوير أي طبعا مؤثر.
1: التصوير
2: يعني إنه كان ممكن ما يصورون أو يطلعون فد لقطات معينة أشياء يعني يتقبلها. هو أكو هسه مثلا نصيف مطرب لبناني، هو ما كلش ترند، اثنيناتهم منعوا التصوير بعرسهم، يعني هم كانوا يعني هو عرسهم هو هذا الترند ممكن يصير، منعوا نشروا بس صورتين، احتفلوا بطريقتهم، هم لبنانيين وبطريقتهم ولهم طريقه بالاحتفال، طريقتهم اكيد احنا بالنسبه لنا يعني جوز معيبه، احتفلوا بطريقتهم وخلوا محصور بس انهم حتى ما يجذبون الترند وهيك. اكو ناس لا يعني شلون نقول اي شيء يردون يفرحون به فسووا هذا النشر.
1: نجاح الزواج له علاقة بنجاح شكل الحفل؟ مرات احنا نشوف يعني حفلة فخمة بمبالغ طائلة، وبعدين نكتشف ورا يومين ثلاثة انه كل شيء انتهى. هذا له علاقة بهذا؟ بما انه اكو في بعض الاحيان تقولين نحس اكو حب بين الطرفين، فهو وفر كل شيء لهاي الحفل.
2: هو توفر من يعني شلون ضمن ميزانية توفر، يعني هو الشخص هذا اللي وفر هو غير ميزانيته تسمح فهو وفر، مو هو ضغط على نفسه وفر هذا الشيء، لا هو ميزانيته تسمح انه هو يوفر.
1: اذا كان القرار بايدك ام علي، شنو الترند اللي تلغيه من الاعراس بالوقت الحالي؟ لان اكيد انت اذا ما شفتي على السوشيال ميديا فحضرتي حفلات زفاف، فاحنا هواي تفاصيل جاي نلاحظها نستغرب عليها.
2: يعني انا بالنسبه لي الاعراس بالوقت الحالي كلها مش شافه، بالوقت الحالي يعني هذا عمري حتى كلها مش شافه، هي كلها قاعد دخوليه ويرقصون العرسان ويخلصون، يعني هي بس كترند. انه انا ما افضل التصوير، يعني انه اشخاص غربه يصورون ما افضل، لانه هاي من يطلع الفيديو ممكن يعني ممكن يجوز نقطع عفويه تطلع بغير طريقه. اي فانا افضل يعني مال انه يسحبون النقالات كلش يعني افضل.
1: حبيبه قلبي شكرا لك، والوقت شو رايك؟ مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلا حبيبتي.
0: امنو
1: عاني مفتك.
0: اهلا وسهلا بيك مفتك. احنا اليوم رح نسولف على الترندات الموجودة بحفلات الزفاف واللي ظهرت طبعا مؤخرا. بعض الترندات حسب وجهة نظرك واللي لاحظتيها على السوشيال ميديا بدأت تخالف عادات وتقاليد المجتمع؟
1: والله أنا بالبداية يعني مثل ما قلت لك من إنه أنا مو كلش يعني قوية بوسائل التواصل الاجتماعي اللي جتسي حاليا، بس اللي أشوفها أكيد هي كل شيء مثير، يعني هي كل ما كل خالف تعرف اللي يعني الهدف من عدها إنه كساب المشاهدات، إثارة الجدل حول مواضيع يعني أشبه بالتافه. برأيي الشخصي إنه يعني اللي أنا يعني مطبقته واللي دائما أنصح بي يعني أقاربي أو اللي الناس المعنيين بي أقول يعني لا تنطوها اهتمام أكثر، فيعني أنصح أنا إنه أي إنسان يعني لا ينطيها اهتمام أكثر أو بالأحرى لا يباوعها رأسا يقلبها، حتى شنو نقل يعني إحنا بدورنا يعني ما نعرف ما نقدر نسوي أكثر منه إنه عدم المشاهدة. هي يعني اللي هم اللي يردوا يوصلوا انه إثارة بالإعجاب بتعليق راح تصعد يعني كمشاهدة، إضافة اللي تصير حديث للناس والمجتمع. أكيد هي مخالفة لكل العادات والتقاليد اللي احنا بيها، بس هي مثل ما قلت ليش كل خالف تعرف.
0: أكو هاي تفاصيل لاحظ مبالغة بيها من التصوير، من الدخولية الغريبة، من الأفكار، ترندات، موضة، يعني هواي هواي تفاصيل إحنا لاحظها غريبة. هاي تحسيها تعكس فرح العروس والعريس
1: أبداً
0: ولا هي مجرد يعني استعراض أقدر أقول؟
1: أبداً لا، وكل هاي الأشياء أصلاً هي متفق عليها، واللي لاحظنا من أغلب المشاهير اللي بالوسط الفني اللي الجديدة حالياً ما طول حتى زواجهم كذا أسبوع أو كذا شهر، فيعني اللي هي كلها عادات يعني متفق عليها واتفاقات اللي أنا برأيي الشخصي يعني يعني كل هاي الأساليب كلها متفق عليها وجوز مأجورة، إذا مو يعني ممكن تكون مأجورة يعني، بس الهدف منها إنه كسب للمشاهدة فقط.
0: أنتي من تشاهدين مثل هيك مقاطع؟
1: أنا بسوي مقاطع.
0: مثلاً؟
1: إيه نعم.
0: زين أو سمعتي؟
1: نعم.
0: تنتقدين ولا لا؟ شو تقولين؟ براحته، ما هي حرية شخصية.
1: اللي أشوفه أنا يعني ما يفيد الانتقاد، بس ما لا أسجل لايك ولا إعجاب اللي ولا أبد ولا أفتح الصفحة ولا أشوفه. يعني بس هي بعد تعتبر أنا ما يعني. مو أنا بمكاني أهني إنه أقول أخليهم براحتهم، لا لازم أكون فد موضوع من المعنيين، من الحكومة، من الفد يعني الأسس الآداب المجتمعية، لأنه هذا يمس المجتمع العراقي، يمس المواطن العراقي. يعني إذا إحنا صحية القلة ما تغلب ما يعني الجزء ما يحمل على الكل، بس لازم يعني إحنا فد أكو فد جزء معين من المجتمع أو قلت لك ما أعرف يعني من منظمات المجتمع المدني، منظمات الدينية، إنه تحد من هاي الشغلة، لأن هذا راح تعكس بعض المشاهدات، تعكس فد خلل سلبي للمواطن العراقي اللي إحنا مو اللي هو ما يمثلنا ولا يمثلنا ولا يمثل عاداتنا ولا يمثل تقاليدنا ولا يمثل أبنائنا ولا يمثل أبنائنا ولا يمثل ما تربينا عليها أجيالنا. إحنا أجيالنا أجيال الصمود، يعني أهلنا غير شكل. وبعد نتمنى يعني نكون إنه نحذو نخطو خطوة اللي الإنسان اللي يعني الكرام اللي المناسب للمجتمع العراقي، قلت لك المواطن العراقي.
0: زين هاي الترندات اللي صارت مؤخرا رفعت من تكاليف الزواج بدأت تأثر على أصحاب الدخل المحدود؟
1: والله برأيي الشخصي يعني أثرت يجوز على بعض العوائل أو يعني اللي بعض الشباب اللي عندهم فد محدودية بالتفكير، أما الإنسان السوي الصحيح أكيد ما راح يتأثر بهذا يعني بهاي السلبية أبد.
0: لو يرجع بيك الزمن ويقول لك تختارين يكون حفل زفافك بالوقت اللي تزوجتي بيه ولا بهذا الوقت بالوقت الحالي الموضة والترندات والقاعات والتكاليف والتفاصيل؟
1: يعني أنا هم سوين يعني بوقتنا، ماكو يعني مو تقولين بالزمن البعيد، بس هم سويت بقاعة وسويت بكل احترام وبالعكس كان كلش حلو. هسا حاليا عندي أخوان وأخوة وأخوات يعني سووا بالشيء المرموق اللي يعكس هم شنو، اللي يعكس أنا شنو، مو المجتمع شنو أو اللي ترند شنو. أسوي بالشيء اللي أنا أعرفه اللي أحبه أنا، اللي يعكس وجهة نظري قدام أصدقائي، أهلي، ناسي، أقربائي، باتشر يعني بالزمن المستقبل اللي يعكس أفكاري إنه تجاه أبنائي، إنه ما راح يقولون إنه هذا أمهم أو هذا أبوهم كانوا بيوم للأيام، بالعكس يفتخرون بالشيء اللي سوينه، وأتمنى إنه يكونون يعني يأخذون الحذر اللي إحنا سبقني أن عملنا به، سواء بعد بالكان بالزمن القديم أو بالزمن الحالي، أنه أسوي شيء اللي يعكسني أنا شنو.
0: حبيبتي سؤال أخير لحضرتك، تتوقعين بالمستقبل الأعراس ترجع على بساطتها ولا بالعكس تكون أكثر مبالغة؟
1: لا أتوقعها إيه ترجع على بساطتها إيه.
0: عن وهذا الشيء نتمنى.
1: أتوقعه يعني أتوقعه، هو كل شيء غريب فد يأخذ فد منحة من الزمن ويتلاشى لا أن يزول، لأن ما يصح إلا الصحيح بالنهاية.
0: طيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي، حياك الله.
0: الله يحييكم. منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، لاحظنا بالفتره الاخيره حفلات الزفاف الغريبه العجيبه اللي ما تحسين او تلتمسين بها نوع من الفرح بقدر ما هو استعراض. زين، فاحنا نريد نسمع منك ومن وجهه نظرك الترندات الجاي يصير بحفلات الزفاف، رفعت من تكاليف الزواج بشكل مبالغ به.
1: كلش هواي، لان هم صاروا الناس يدورون بس المظاهر، ويا ناس شوفوني انا هالشكل سويت، وانا هالشكل جبت، وهالشكل حطيت، وهالشكل لبست، وما مو مهم عندهم انهم فرحانين. ما يوصلون انه احنا سعيدين بقد ما احنا جبنا واحنا صرفنا. فتكلفه مبالغه، ودا يخلون ياثرون على هواي شباب ما يقدرون يسوون نفس الشيء، فيضطرون يسوون شغلات كلش بسيطه.
0: شنو الهدف؟ الهدف الحقيقي والغاية الرئيسية من الترندات الموجودة بالحفلات الزفاف بالآونة الأخيرة؟
1: شوفوني أنا سويت إيه، تدي الطش بين قوس. إيه
0: الترندات من وجهة نظرك تضيف جمال للحفل؟
1: أبد، أصلاً تحسين ما بيها سعادة.
0: إيش قد السوشيال ميديا أثر على شكل حفلات الزفاف؟
1: 100%.
0: بطريقة إيجابية ولا سلبية؟
1: كلش سلبية.
0: أنت ذكرتي بالبداية إنه بدأ يأثر على الشباب، ممكن يتأثر الشاب صاحب الدخل المحدود؟
1: ما يسوي، يضطر، لأنه هو ما يقدر يوصل لغيره، فيضطر ما يسوي، يقول لك أنا أسوي زفة بس، لأن أنا ما راح أقدر أوصل للليفل اللي سواه فلان، فصير مقارنات.
0: زين، إحنا جاي نلاحظ أكثر المؤثرين والمشاهير الفنانين بدأوا يغيرون من ثقافة الأعراس بحفل زفافهم، هذا بدأ يأثر على المجتمع؟
1: هواية. قلت لك هم هسه الهدف من هذا الموضوع يا ناس شوفوني بس.
0: الترندات ممكن بدأت تهدد الهوية والعادات وتقاليد المجتمع العراقي؟
1: كلش هواية، يعني أبد أشياء ما تمثل مجتمعنا.
0: أنت من تشوفين مثل هيك حفلات زفاف، هيك مقاطع، تنتقدين ولا تقولين حرية شخصية؟
1: لا أبد ما أقول حرية، أصلا ما أقدر أباوع لها، لأنه بسبب السوشيال ميديا هاي المقاطع حتنتشر برا، وحيقولون هذا عرس عراقي مع الأسف، فراح يمسنا إحنا.
0: آخر ترند شفتي بحفل زفاف؟ شنو؟
1: مع الأسف والله، للأسف أنا من شفت الفيديوهات أصلاً البنية ما أعرفها منه، بعدين قمت أبحث عن اسمها، عرفت هي ممثلة عندها يمكن دور واحد برمضان، وسوت الماي السوى.
0: زين، لو كان القرار بإيدك وقالوا لك إلغي ترند من حفل زفاف، شنو الترند اللي انت انتقدتيه وما عجبك باي حفل زفاف بعيدا عن الترند الاخير يعني او الحفله الاخيره؟
1: ضد التصوير داخل الاعراس، ضد
0: التصوير،
1: ضد، لانه صار المقطع حتى لو انت ما تقصدينه ينتشر بطريقه ثانيه.
0: بالمستقبل وعلى الايام الجايه تتوقعين ترجع الاعراس على بساطتها وتحسين طعم العرس، ولا لا ترجع تكون يعني تزيد من مبالغة هاي الحفلات؟
1: تبقى، لأنه أكو ناس بعدهم أصيلين نفسهم، الناس اللي خلينا نقول الدخلاء الجدد اللي هم مو من أهلنا، هذول اللي ما يمثلون.
0: برأيك حفلات الزواج هسه صارت تنعرض أونلاين، يعني هسه اللي جاي يصير حتى تنعرض أونلاين أكثر من كونها يعني إنه هي مناسبة عائلية خاصة بالعائلة؟
1: انه انا انعرف، بس انا قلت لك مثلا العرس اللي قبل فتره طش، انا ما اعرف العروسه والعريس منه، لما شفته اضطريت ابحث عرفتها منه، فهي هاي الغايه، عرفوني. اي
0: بشكل عام حضرتي لك هسه بالوقت الحالي فد حفله زفاف ممكن زعجتك؟ حسيتي انه بدت ياخذون افكار وترندات جايه من الغرب؟
1: يعني قبل أقل من شهر حضرت عرس، ما افتهمت شيء من العرس بقد ما سووا فقرات، ما احتفلنا، ما فرحنا، ما سوينا أي شيء، قد فقرة الفلانية، الفقرة الفلانية، الفقرة الفلانية، ماكو أي معالم للفرح، بس شوفوا
2: فالإنسان يضطر يطلع.
0: سؤال أخير إلك أم علي، العروسة قبل وبين العروسة بالوقت الحالي شنو الفرق؟
1: كان أكو عرس، حفلة، فرح، هسه ماكو، والله ماكو.
0: والعروسة شنو الاختلاف؟
1: بس هي تسوي شكلها وتلبس، وهذا على مود يا ناس شوفوني انا اشتريت وانا لبست، وفستاني هذا سعره وذهبي هذا سعره، بس مو شرط هي سعيده.
0: ممكن شكل حفله الزفاف والترندات ونجاح هذا الحفل الفخم ممكن جاي يعكس تاثيره على العلاقه الزوجيه؟ بيناتهم؟
1: كل علاقة باردة وفاشلة وممكن ما يعمر ورا فترة قليلة، بس مجرد انه جاي توصل رسالة هي او هو.
0: حبيبة قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامة. حزين

وعلى الختام وحسب الآراء اللي سمعناها وجهات النظر في حلقة اليوم، الزواج مو منافسة ولا سباق بين ترندات، هو عبارة عن بداية حياة وشراكة بين اثنين. ممكن الترند يضيف جو حلو فرحة، بس الأهم أنه تبقى الراحة والقناعة وعدم تحميل الناس فوق طاقتهم بس على مود يرضي السوشيال ميديا والمجتمع. الذكرى حلوة والحفل الحلو يبقى، وتبقى المحبة والناس القريبة مو بعدد المشاهدات والتفاعل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شايف يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الجعب حدد عزاني
3: حسين العباد يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أفاعية على صدر معاتيف، وريد الرفجة قلولي معاتيف، أفاعية أفاعية على صدر معاتيف، وريد الرفجة قلولي معاتيف. شفت ساعد مع معصم معاتف، لجين في لجين اشتبه لي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، رد تنساب بداية الحلقة، وكذلك علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. احنا على الهواء مباشرة، اكيد في جعبتي مجموعة من الفقرات وعندي موضوع اريد احكي به، وبعدين ننتقل الى فقراتنا تباعا. للأمانة الشعرية بلشنا ببيت من الطراز الاول، من الرعيل الاول، البيت للحاج فزيع عودة آل شميس. هذا الرجل تخيلوا لي يقول افاعية، يعني الحياية مالته، الجدايل مالته على صدره، معاه تشيف وريد الرفجة قلوا لي معاه تشيف، شفت ساعد مع معصم، معاه تشيف لجين في لجين اشتبه لي. هذا الرجل مواليد 1860 من القرن الماضي، يعني بالقرن الماضي اللي يسمع هذا البيت يقول الحاج فزيع عودة آل شميس سد الباب على الأبوذية، ولكن الإبداع ما إلى حد. لذلك لحد الآن شبابنا يكتبون فن الأبوذية بطريقة رائعة. يعني منقول 1860، هذا الرجل أكبر من أبو معيشي بست سنوات، لأن أبو معيشي من مواليد 1866. أنا أعدكم بحلقة كل الزينة، أبقوا إياي.

اليوم راح نحكي عن الردي، وهذه المفردة المذمومة وتجلياتها في الأدب الشعبي العراقي. الردي قليل المروءة، الكاذب اللي ما يحفظ السر، اللي ما يحفظ الأمانة، اللي يخون الجار. الردي فهد يعني مفهوم عريض جدا، يستوعب شكو نقيصة وشكو منقصة موجودة عند البشر، فممكن تستوعبها هذه المفردة الردي بين قوسين. الردي يستخدمونها بالأدب الشعبي العراقي بكثرة، ولكن بشكل أعم وأغلب تستخدم بالشعر النبطي. شعراء النبط يستخدمون هذه المفردة بقوة وحاضرة في أغلب القصائد، يعني الخليج عموما وشعر البادية ومفردة الردي حاضرة بقوة. هذا الردي من يسولفون أهن إنه صاحب الزين ولا صاحب الردي. هذا الردي يعدي، وحتى قيل أهلنا كانوا يقول تريد تعرف الإنسان شوف صاحبه، إذا صاحبه من علية القوم، من الناس الخلص، من الناس اللي عندهم مبادئ وقيم راسخة وثابتة، فبدون ما تعرفه تريد تعرف أي شيخ، أي شخص، أي عابر سبيل، أي إنسان، حتى للوهلة الأولى، يعني حتى بدون ما تعاشره تعرفه من معشرة من أصدقاء، فتباوع إذا كان يرافق أصحاب السوء تحط عليه علامات استفهام، إذا تشوفه جاي يمشي ويا ناس طيبين وناس خيرين فبالضرورة أنت تأمن تطمن. وهذا اللي جاي يصير ويا حتى أطفالنا بشكل مباشر، أنت مستقر وحياتك طيبة وأنت بالبيت وابنك يلعب بالشارع ما عندك مشكلة مطمن، ولكن مجرد أن تلمح ابنك في أي عمر كان، في بداية صبا أو بعد ينضج أو بعد أو شاب، حتى هو شاب بس تشوفه يمشي ويا واحد ردي تدخل انذار، تخاف عليه لأن يذبه بهبية، يذبه بمصيبة، لأن الردي ما عنده مبادئ. هي هاي الفكرة راح نناقشها في حلقة اليوم.

خلونا نجيب الموضوع بداية لواقعنا، لعلاقاتنا الاجتماعية، لأصدقائنا، لمعاشرنا أو للعشرة اللي مرات تخوضها بمزاجك مع أصدقائك الخلص والقريبين واللي تنتقيهم بدراية وقصدية عالية، وبين اللي يذبك البين عليهم، يذبك الدهر عليهم، سواء شغل، طلبة، مدري وين. يعني مرات أنت تكون خلاص أنت تنفرض عليك هاي البيئة اللي بيها ناس مرات مفروضين عليك تشوفهم. هاي البيئة شلون، خلونا نناقش هذا الموضوع، شلون راح تشوف بيهم الناس الزينين الأطباع الحلوين الأطباع، وشلون تشوف الردي بيهم؟ الفكرة اللي يتبناها الأدب الشعبي العراقي انه الردي يعرف صاحبه. يعني من تجي لمكان معين انت عايش بيه وبعيد عن الزين يروح يلقى صاحبه المثله، أبو المعدن النقي يروح لأبو المعدن النقي ويلتقون بطريقة. شوف أنت الردي الموجود في أي معشر تلقاه يندل صاحبه، فتتواوع لهم تقول يا سبحان الله، يدهدل مدري شنو هيك ويوقع بالجدر مالته، القبق والجدر عموما. فإذا كنت، الشاعر الجاهلي شي يقول، يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أما الشاعر النبطي بهذا الصدد شي يقول، يقول تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة.

يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة. وهي حقيقة في تجمعاتنا، في شغلنا، في مكان عام، في مكان خاص، تلقاهم يلتقون سوى ذولي. الردي يعرف صاحب الردي. يقول تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة. ولا الكفو اللي عريقة مباديه، إن مالق الطيب يمشي لحاله.

المشكلة انه هذا الردي ما يلام، يعني ما يتعاتب، لان هو قليل المروءة العياذ بالله من عنده بشكل عام، ما يتعاتب، ما عنده شيء خسره ويا الاخرين، مستعد يكذب ومستعد اجلكم الله واسف على الكلمة انه يدق الناقصة في اي لحظة. لذلك احنا مخصصين له حلقة كاملة، لان هذا انت يخليك تاكل بقلبك، يصير مرات قدامك ينفرض عليك بطريقة معينة، ومرات من يريد يتصدر، من يريد يتصدر وتشوفه حاط نفسه في كل ملعب في كل ميدان، مرات يريد وانت تحسه ردي هذا مو. لذلك مثلا عندنا الله مثل الشعب ايش قد حلو هنا، أنا من يجي على طريق الهوسة يقول ايش جابك ويا الخيل الطارد وانت حصين بالناعور، يقول لك جابك ويا الخيل، جابك هذا مركاض مع الخيل، انت حصين بالناعور هذا حدك. بس هذا المشكلة، انت لا تقدر تقول له حصين ولا تقدر تعاتبه، لان هو ما عنده شيء خسره، ممكن يهاجمك، ممكن ينال منك، ممكن انت مجرد انه تروح تحكي عليه او تحكي وياه راح لازم تنزل لمستواه. حتى العرب البدو يقولون، يقول ان كان مالك مع الخيل مركاض اقعد مع الرعيان ريح حمارك، انت كل شيء ما عندك انت ارتاح. ولا تلوم الردي على سوايا، ترى اكبر طموح البهايم علفها.

يقول عمر الردي ما يحسن الظن بالناس، دايم يظن الناس مثل ردية. بيت من الشعر النبطي. أكو بيتي قابلة بقوة، أكو بيت جميل جدا من الأبيات المعاصرة الرائعة، بيت أنا لقيته بمساجلة، مساجلة عن الوفاء اللي مات الوفاء ولا مصابة معازيا، يعني مساجلة مشهورة في هذا الكتاب اللي هو أبو ذيات، أعتقد سوق الشيوخ أو هيش تسميته. البيت موجود بالمساجلة، بس اسم الشاعر مع الأسف هيش بالطبعة هاي تحديدا بهاي النسخة ممسوح. اسم الشاعر علاء، يعني اللي يعرفه يا ريت يكتب لنا اياه بالتعليقات أو يقوله بالاتصالات. البيت يقول: شجاع النحر شطوكته وفايه، شجاع النحر شطوكته وفايه بسد عضاه تستامن وفيه، شجاع النحر شطوكته وفايه بسد عضاه تستامن وفايه. الوفي يشوف الخلق كلها وفايه، الردي يشوف الخلق كلها رديه.

0: علي عم
1: عيون. الناس الواعية، أهل المعرفة، أهل الخبرة، أهل الحكمة يقولوا لك لا تخاور ردي، لا صاحب الردي، وتلقاها في كل القصائد وكثير من الأبيات الموجهة اللي بها حكمة واضحة. أكو هزوجة عد الأهواز وصلتني ما كاملة، يقول مو أهل المثل قالوا صاحب ردي لا تخاوي، مو أهل المثل قالوا صاحب ردي لا تخاوي، قدامك أخوك يصير يطلع بالظهر واوي. وأكو بيت جميل من الأبوذية كتبه الشاعر المهم عدنان الغزي، واحد من صواغ الأبوذية، أيضا يقدم لنا حكمة بهذا الصدد. يقول الردي لو صاحبيته بلاك ورداك، الردي لو صاحبيته بلاك ورداك، ورد تزرع ورجل تدوس ورداك، إذا حبك وقال هواك وأريدك استعد للطايحات الحظ هدية.
2: أحا ولك دلالي

شوي خلينا ندخل بالجد اكثر وحسينا للطرفه ووصفنا الردي، خلينا نروح لمنطقه وعره كلش جاي نعيشها بشكل يومي، لان مرات مو بس البشر ردي، مرات الزمن ردي، الزمن اغبر من يولي الردي عليك. اليوم الكثير من المناصب، الكثير من الواجهات، الكثير من المال هم علاقة بالموضوع يتبوأ مقعد مهم ويدير ولاية ويدير لمؤسسة ويدير لوزارة ويدير يدير، جاب منه؟ جاب الزمن الأغبر، لا جاب الزمن الردي، بما أنه جاي نحكي عن مفهوم الردي والرداوة. هذا وين إشكاليتي هسه اللي أريد أقولها أنا؟ هذا ردي وجاب الحظ، زين هذا الردي من يستلم مكان ومنصب ووجاهة يقول لا؟ ما يقول لا، تجي تنزل بزبيل بعطلابته يامن. أنا طلابتي باليتملق للردي، ليصير تابع بقوة للردي، لليؤمن بالردي حتى يمشي أموره. ومع الأسف في كل زمان ومكان هذول العشتية واللوقية أجلكم الله والناس اللي يصطادون بالماء العكر عندهم إمكانية أنه يمدحون هذا الردي. شوف هناك شاعر نبطي اسمه هواش لسليم الحربي، عند بيت نبط بيت جميل يقول: راعي الردى، راعي الردى لا تجبرونا على الطيب، راعي الردى لا تجبرونا على الطيب، العبد ما له غير ما الله كتب له. انت منين خايف؟ يقول العبد ما له غير ما الله كتب له. اشهد شهادة حق، مدح الردي عيب مثل الصلاة اللي على غير قبله.

والله هذه فرصة أنه نخص بالذكر كل أصدقاء البرنامج اللي جاي يتابعونا، كل المحبة والتحايا لكم. أستاذ علي أيضا جاي يتابعنا، أبو آية كل الهلا بيك، جاي حيي جمهور البنفسج، مية هلا بيك. أكيد عندنا مشكلة يا ردي، كل إحنا عندنا مشكلة ويا الردي، ترى الردي الردي متوفر بحياتنا بقوة هالشكل، مش تشوخ تلقاه يوميا من الصبح يلاقيك. عموما خلونا ننتقل إلى ألواح الأجمل في البنفسج، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب ينضم لأسرة البنفسج يتصل بينا على أرقامنا الآسية وزين العراق. الآسية 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والعافيه.
1: هلا، وشلونكم؟ اخباركم
0: ام مصطفى؟
1: مشتاقه لكم. انا يعني ما اشتقت لكم.
0: عايفتنا انت، عايفتنا عايفتنا انت، ما تخابرين. هلا بيك، هلا بيك.
1: هلا، وشلونكم؟
0: ايه، طمنينا عليك، خابرينا، خلينا نسمع صوتك.
1: الحمد لله، انت بزينه؟
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: ما بفوت لا في الإعادة ويوم اللي لا أحد وثنين وكل الأيام.
0: ربي يسلمك،
1: الله يدومها علينا يا ربي، الله يدومها علينا.
0: ربي يسلمك ويحفظك.
1: أنا دكتور أريد من أستاذ عمار أجيبات الزواج بنت أختي اسمها سارة. أنتوا شاركوني بأفراحي.
0: هاي
1: أغنية حلوة معدلة للدكتورة سارة.
0: هسه الدكتورة سارة هسه نكتب أغنية ونلحنها ونطلعها بالجو.
1: أوكي، تسلمون.
0: هي خطوبتها مو خطوبتها؟
1: لا، زواج.
0: زواج ما شاء الله، مبروك.
1: أنا شاركون إن شاء الله بكل أفراح يا ربي.
0: يا رب أيامكم أفراح ومسرات ودائما الفرح. ممنون، ممنون من عندك أم مصطفى. هلا بيك، هلا بيك، كل الهلا، كل الهلا. هسه عمار يحتفل بيكم بطريقته الخاصة، مية هلا.

0: اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والعافية، يا مرحبا.
1: طيب دكتور بهاء، شلونك؟
0: هلا وغلا، هلا بشاعرنا الكبير جميل
1: حسين وعلي عبد الباقي.
0: هلا استاذ علي جويد، ميت هلا ميت هلا.
1: شلونك؟ يعني انت مواضيعك دائما شيقة،
0: ربي يحفظك ويسلمك.
1: حقيقة بالساعة موضوع الردي وموضوع العكب، واكو بعض الابيات من العبودية اللي تناولت هذا الموضوع ذكرتني بكم بيت كاتبهم.
0: نسمع حلات.
1: اكو بيت اقول بي دليلي دليلي اليحن ليك اليوم يلده وجب والروح عيب الطيع.
0: اي جلده
1: يلده وحق الغير اكون الصير.
0: اها
1: يلده وعظم ما اشوف ردت نسويه.
0: الله.
1: البيت الثاني للبعيد اقول الوقت برما حوي قلب ويافت.
0: اي
1: ودمعت نشفت بعيني
0: ويفت. إيه؟
1: وجفت وجفت يجل السامع بشرك خربت الدنيا.
0: جافت
1: ويافت وجافت تلم بسمالها وتقطف علي.
0: الله الله.
1: أما عن موضوع اللي تسيدوا على رقاب الناس أقول لذة الدنيا صحيح علومها.
0: إيه؟
1: إش ما تسوي ويا يبد مالوم
0: مالوم. هاي
1: لذة الدنيا صحيح علومها، إش ما تسوي ويا يبد مالوم. كنت أقول الدنيا حلوة وزاحية، وكنت أقول أنا بس الداهية. طافية حكاية الزمان وفاهية، وغصبا على الدنيا ظل ملزومها.
0: الله.
1: خاينة الدنيا وبد ما مش أمان،
0: صح
1: تبكي للزين وتطفج للجبان.
0: الله.
1: راخ قلناها قبل خان الزمان، ما يميز العاقة من جيدومها.
0: الله الله جميل.
1: ما يميز العاقة من خيل السبوق، وما يميز النفل من طبع الملوك. بوق بيها شمارد تخايب تبوق، قام يحكم بيها بس

0: حبيبي
1: إذاعة تايم سكوير أكيد.
0: حبيبي والله حبيبي. أنا ممنون.
1: الله
0: أنا ممنون
1: يحبك. يا حبيبي
0: محبة
1: يا
0: كبيرة يا. محبة كبيرة. اتصال آخر. ألو ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا
2: أستاذ بهار.
0: أهلا وسهلا. مية هلا
2: حبيبي.
0: عفوا الاسم
2: أحمد. أحمد
0: حياك. حياك أحمد. مية هلا بيك. حياك الله بشار.
2: الموضوع اليوم كلش حلو.
0: الله يسلمكم. مية هلا
2: كلش حلو
0: حبيبي. أنت ممنون.
2: اتذكرت أبو ذي اللي راح سمير صليح الله يرحمه.
0: الله يرحم سمير أبو علي. شلون شلون شي يقول؟
2: يقول علي من علي من تحسب أغلاط
0: تقدر تغير مكانك أحمد؟ تقدر تغير مكانك؟
2: تحسب أغلاط.
0: مع الأسف الصوت ما جاي. الصوت الصوت
2: واضح
0: يوضح بس لو شوي تغير مكانك حتى يوضح تماما. هسه هسه تمام. هسه تمام نسمع.
2: وغلاطك تعدله.
0: ايه
2: الميت بالبجي شو
0: الضيب تعدله.
2: العود العود عود الله لفنيه.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. وأنا كلش آسف والله ما كان ودي نسمعك بشكل أفضل. ممنون من عندك. المهم خليك متواصل حتى نسمعك دائما حبيبي. تحية تحية.

عريان السيد خلف الله يرحمه كتب بالردي هواي وعنده أبيات مهمة ممكن نذكرها اليوم، ولكن الآن خلونا نذكركم بأرقام هواتفنا. اللي حاب ينضم للبنفسج يتصل بينا على الآسيا 077-2-982-9853، رقم الآخر 078-2-982-9853.

0: اتصال. الو.
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام والرحمه.
1: سمعت بهادي مو؟
0: اي وياك بهاء الكاظمي تفضل.
1: بهاء الكاظمي يا بعد قلبي. بهاء الكاظمي اليوم شهاده يوم وفاه استشهاد الامام محمد باقر الجواد.
0: احسنت. الو الو الو، يا ريت ترجع تخابرني يا حبيبي وتعرفنا باسمك وبحضرتك ومية هلا بيك، اتشرف بك. الو. ما عاود. مية هلا.

0: حكوا عني على كبر القاع، قالوا ضاع، قالوا منثل جلاح السموم، وما حكى عن الردي واللي يستحي من اسمه الله، او حكى عن الرعيع الخاف من رسمه، حكوا وما دروا بجروح تفز بكلمه ما تنباع. من هذه الكلمات المهمه الشاعره اللي كتبها الكبير الراحل عريان سيد خلف، خلونا ننتقل الى تجربه شاعر عراقي. راح نروح للشاعر المخضرم، واحد من المع الشعراء أنضجهم شعرا وفكرا وتجربة راسخة. تجربته تمتد لبدايات تسعينيات القرن الماضي. أتحدث عن شاعر كربلاء، شاعر المهم هاشم العربي، واحد من أجمل الناس اللي كتبوا الشعر المعاصر. ناخذ اتصال لو نسمع هاشم هسه. خلنا نسمع هاشم.
1: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيت، ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اشمد جسر صوب البيت والصح الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت، يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجنح شايل هور، يا هل قال اكثر منك تمنيت، ازعل يوم وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة ارجع بسرت فرحان وانا من عدن عن شوفتك مطرود، او هلا الدمي من دمك ولحماك وغير ما اوقف دونك ولحماك، على قلبي منحط طنك والحماك احس ان ثوبك مبعدك علي، احس شني من اكون وياك ما موجود، شني عطور شني طيوف شني بعمر من ضيمك ولا ونيت، ومن تندهن باسمي بجمرة الحالوب اصفن هيج واصفن هيج واسأل اسمي عد يا شاعر تحليت، أحس اسمي لذيذ بشفتك والله حتى استغرب اسمي لو علي ناديت، انت شقد لذيذ اش هالحلاوة البيك، وتأمل يصدقوني من اقول لك يا عسل وقت الزعل مريت، وتشهاك ويهون العطش يا ماي من مريت بيه، او ناشف النهران روضة من الورد لاخر شبر برض الملح مديت، وانت هناك بس هناك وصح ما جيت لكن جيت لكن جيت.

0: خلونا نختم حلقتنا. شكرا لكل واحد تواصل ويانا، شكرا لكل واحد اتصل بينا، أصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محبة كبيرة وامتنان لكل مسجاتكم ملاحظاتكم مشاركاتكم. أنا مدين لكل واحد جاي يعني يشارك ويتفاعل ويخلي هاي المقاطع مالتنا تنتشر بهذه الطريقة الجميلة. طبعا الشكر بداية ونهاية موصول لمخرجنا عمار مشتاق اللي جاي يقضي وقت طويل حتى يقتطع أجمل المقاطع من الحلقات ويقدمها بطريقة سائغة ومهمة. شكرا عمار، شكرا صلاح التميمي مخرجنا الصوري الرائع، والشكر أيضا موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: وحق ذرعانها ولذت شلتها أحس من تضحك جروحي،
2: خم من الزغر تنقل حطب للنار،
1: أم المغرب منشتم شيلتها عطر مدرش عطر يندار بي،
2: ويفور جدر ومدرش تركو،
1: وحق الضحو صاروا ميامين جفوف الغير اللي ببالي، إش محلف بالحلف والف ميامين، إش مكضل الكعبة قالت خوني.
2: الله. مصباح الحزن صبت لي بالمعون، ومن ضقت الحزن شفت الحزن طيب،
1: هناي المسرع بجدمك تراض علامك كل عضو جسمي، ابو المقتول والكاتل تراض بعيد الله وزعلتك ذيش هي،
2: تسال عالسمار الغلة في الودن نار،
1: لبوة
2: دمك يحترق لو قلبك يعطب،
1: ولا تظن بدية ما ييب سراب ولسه أن فشل،
2: ما يدومنا مالات عشر سنين،
1: أنا الملح عدى المملوح ما ييب الماسخ ما تيب النار.

0: وخطيب رهن والنوب شامق طلع فشلت فشلة الجايوس انتظر تكبر واروح نعود واخطب بنتك لبنوت مرين بيه
1: دنيا وغيرت من البشر اطباع
0: شي سكت لوع قلبي لولعت بيه طفل وقبال شامت لولعت بيه ايش يفيد العتب قل لي لو لعت بنفع شافاد نو يلقطع بي
1: وقلب الضيف ما يطراه المعزب
0: تهيم الروح وتفرفح يفنها تعن وتون دفن واحد يفن
1: لو مية سنة بعد الثلاث ايام
0: احكي لي بالذي مولع يفنها ترد لو حضر لي قودون
1: ما حد يسالك طلبتك يا هالضيف الا نمتهلة
0: أظن من وحش عار رايح الهام
2: الشعر
0: الشعر واللي عقدتهم رايح لهم هلك باكر بكلهن رايح لهم عفو مخبل ومقطوع
1: اخذنا وياك بلش بدوستك وياهم نشلم
0: وحق النزل علي ملك تاه بشعر والعزل بشعر بغيابك يا ترف كني ملك تاه بقصره والخدم تضحك علي
1: متهلا ولسان
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعب عليك
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.